بظل شجر، بعدين ارحل، بعدين راح وسابها وراه. فالدنيا دي زي الشجرة دي. رعاكم الله.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: الكريم. صدق الله العظيم.
1: أحبتي الله، يوم الجمعة ويوم البركة والإيمان، يوم تستجاب فيه الدعوات وفيه نور نستزيد به لأسبوع جاي. عيد المسلمين كل أسبوع يوم مبارك يجتمع فيه المسلمون بأجمل ثيابهم في صلاة جماعية هي واجبة عليهم، وبتجتمع العيلة كلها بعيد عن مشاغلها. نعم، هو العيد الأسبوعي. يوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله، ويوم الجمعة ترفع الدعوات الصادقة إلى الله. فاجعل ليك ولأحبابك نصيب من الدعوات دي. نور الله ليكم بكل آية من سورة الكهف طريقا كانت أغلقته أو قفلته أقدار الحياة، وجعل بكل حرف تقرؤوه زادا إيمانيا ليكم لأسبوع قادم وذا أثر عميق في النفس بعيد المدى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، حقا إنه يوم عظيم. سورة في القرآن اسمها الجمعة، ينادي فيها الله عباده: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. دعوة للانسلاخ قليلا عن الدنيا للتذكر في أمر الآخرة وفي أمر إيمانك، وأن تكون ممن حضروا الجمعة ففيها مواعظ كثيرة. هل تأملت يوم الجمعة حق تأمل؟ يستيقظ المسلمون صباحا، يأخذ كل واحد فيهم غسله، فالغسل فيه سنة، ثم ينطلقون للمسجد، يقرأوا سورة الكهف وبينتظروا صلاة الجمعة. يخطب فيهم الشيخ، يعظهم ويفكرهم بالله، يزودهم بزاد إيماني لأسبوع قادم، بل وبيزيد، يوضح لهم الحدود وبيفكرهم بالجنة والآمال إليها، وبيحرضهم على عمل الخير والمعاملة الصالحة. تنتهي الصلاة وبيصافح المسلمون بعضهم البعض في اليوم اللي بيجتمعوا فيه كلهم بعد أن شغلتهم الحياة بأعمالهم، وبيروحوا لبيوتهم وبيلتقوا بالعيلة كاملة على مائدة تجمعهم بالخير وعلى الخير. بيتناقشوا في أمورهم، إنه يوم بالأسبوع كله بركة ونور وسعادة. الجمعة محطة إيمانية رائعة، ما تخليهاش تفوتك بلا تغيير في ذاتك. جعله الله يوما مميزا من فوق سبع سماوات، فاجعله مميزا ليك ولمن حواليك. هو يوم الجمعة تجتمع فيه الخيرات والدعوات. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هي فرصة ذهبية للتوبة الصادقة، فسارعوا. قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يوم مبارك لما عاش فيه ومبارك لمن توفي فيه، فادعوا الله من بركته دوما. اللهم يا الله، كما باركت في يوم الجمعة، اجمع شتات نفسي إلي وقربني إليك، واجمع سوء نفسي عني، اخذفها بعيدا كي ألقاك نقيا مغفور الذنب، واجعل للكفارة بين الجمعتين نصيب في محور ذنوبي. لو أن المسلمون يصطفون في مواجهة أعدائهم كما يصطفون في الصلاة ليوم الجمعة لما هزمهم أحد، ولما استثار غضبهم أو بطش بهم أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنا قصة واقعية، قصة وعبرة. بيقول كاتب القصة، بعد 4 سنوات من الزواج ابتدى الناس يتكلموا في زواجهم، ما بيجيبوش أولاد، والعيب في مين يا ترى؟ تعرفوا الناس بقى، محدش يعرف. راح هو وزوجته للمستشفى، نتائج التحاليل الزوجة لا تنجب، الزوج سليم. دخل على الطبيب قبل مراته واستفسر، فقال له الطبيب زوجتك عقيمة، ما بتنجب، مريضة.

فاسترجع قدام زوجته وبدا عليه علامة الحزن بيمثل وكمان الرضا بقضاء الله وقدره. رجع للبيت، ما مرتش عدة أيام حتى انتشر الخبر للأقارب والجيران. مضت 5 سنوات والزوجين صابرين حتى جت اللحظة دي اللي قالت فيها الزوجة: يا فلان، أنا تحملتك 9 سنوات وأنا عاوزة الطلاق. سبحان الله، حتى بقت في نظر الناس إنها الزوجة الطيبة اللي قعدت مع جوزها وهو ما بينجبش كل المدة دي، وليها الحق في كلامها، وإن الزوج مهمل في صحته وعلاجه إلى آخره. الزوجة قالت له: أنا عاوز أتجوز وأشوف أولادي. فقال الزوج: يا زوجتي يا حبيبتي، ده ابتلاء من الله عز وجل إلى آخره. فقالت له: نعم، أقعد معاك السنة دي بس. فوافق زوجها، وأمله في ربه كبير. وما مضتش غير أيام على المحادثة اللي حصلت بينهم حتى اتصابت زوجته بفشل كلوي واتدهورت نفسيتها وبقت ترمي اللوم على جوزها وإن هو السبب، ليه ما بيطلقنيش واتجوز، أنا عاوزة أشوف أولادي. وأخدوا الزوجة للمستشفى ونامت في المستشفى. فقال الزوج: أنا مسافر لخارج المملكة عشان بعض الحاجات وحرجع. فقالت له الزوجة: بتسافر؟ قال لها: عشان أدور لك على كلية. واتصل بزوجته وبشرها بأنه حصل على متبرع وراح يوصل بأسرع وقت. وقبل العملية بيوم جه المتبرع من جنسية عربية ويسلم على الزوج وعلى والد الزوجة وأخوها، وجات له الدعوات الحسنة. بعدين استأذن الزوج زوجته بالسفر للخارج عشان ينهي بعض الأعمال. فقالت زوجته: أنا بعمل العملية وتسيبني؟ أصلا أنت مش أنت زوج، أنت وبقلت تتمتم. تمت العملية ونجحت، والزوج مر أسبوع ورجع الزوج وفي وشه علامات التعب والإجهاد. أيوه، ما يروحش فكركم بعيد، هو المتبرع، زوجها كان المتبرع بكليته. هو عمل تمثيلية السفر ما السفر، لكن هو كان المتبرع. ايوه، اتبرع لزوجته بكليته ومحدش يعرف. وبعد العملية ب9 شهور بتحمل الزوجة دي وتضع مولودها البكر، وعمت الفرحة الكل، الأقارب والجيران، الزوج الزوجة. وبعد ما رجعت المية المجاريها، الزوج كمل في الفترة دي الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية وهو كاتب عدل.

في جدة. استغل الفترة دي من حياته وأصبح حافظ لكتاب الله جل وعلا، ومعاه سند برواية حفص. وبيقول أنا كنت مسافر معاه وكان ترك كراس دفتر حياته اليومية على مكتبه، ونسي إنه يشيله من مكانه، فقرته الزوجة واتصلت بيه وهي بتعيط وبتبكي بحرقة، وهو كان بيبكي لبكائها وبكيت لبكائه. وقعدت معاه قبل فترة فما قاليش إلا إنها ما قدرتش ترفع بصرها فيه من 3 شهور. لما كلمها بتبص ببصرها للأسفل لتحت وما ترفعش صوتها. يقول لي 10 سنوات الماضية دقت فيها أنواع الألم، كنت أعيط وما لقيش اللي يمسح دمعتي، وكانت بتعيط وكنت بمسح دمعتها. ويقول كنت غريب بين قرايبي وهي كانت الزوجة الحنونة الرحومة، كنت أنا اللي أغلط وهي ما تغلطش، كنت وبقى يتكلم وكنت. أما دلوقت أعتقد دموعه كانت كافية عشان أفهم إزاي ربنا جزاه عن صبره للسنين دي. اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعينك ووفقه يا رب. بيقول أنا عشتها قصة يمكن تقول إنها من الخيال، لكن هي حقيقة مش خيال. الله.

0: ومع نفحة يوم الجمعة للإمام بن الجوزي. بيقول المستريح، المستريح هو اللي بيرحل من الدنيا دي، وكان في دنياه من عمار بيت الله. المستريح من عباد الله هو اللي بيرحل من الدار دي بعد ما أسس بيت قائم على التقوى، وخلف وراه صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعي له. المستريح هو اللي كان خير الناس للناس وعاش سعيد ومات حميد. المستريح هو اللي حفظ السمع والبصر والفؤاد عن كل ما يغضب رب العباد. المستريح هو اللي بيحلق، هو اللي بيحلق في الدنيا دي بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء والطمع في ثواب الله. المستريح هو اللي عمل الآخرة همه وعاش في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وأخذ من صحته لسقمه ومن حياته لموته، واغتنم شبابه قبل هرمه وصحته قبل سقمه وفراغه قبل شغله وغناه قبل فقره. هو باختصار اللي بيعمل بأوامر الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ومن يتقي محارم الله على نور من الله يخشى عقاب الله.
1: رب هب لي هدى وأطلع

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معنا قصة واقعية مؤثرة. القصة بتقول اتجوز شاب من امرأة، وبعد 3 سنين من الزواج ما جاتش إرادة الله لهذا الرجل إنه يكون أب، وكان الراجل ده مؤمن بإرادة ربنا وقدره، فقرر هو وزوجته أن يروحوا للملجأ وأنهم يتكفلوا بالطفل ويعتنوا به ويتربى معاهم. وفعلا اختاروا الطفل وأخدوه معاهم لبيتهم وهموا برعايته والعناية به حتى تعلقوا به وبقوا بيشوفوه ابن حقيقي ليهم. وبعد سنوات قليلة جت إرادة ربنا سبحانه وتعالى عشان يرزقهم بطفل من أصلابهم، وكانت الفرحة ما بتسعهمش، وتشاوروا بينهم ومع بعضيهم عن مصير الطفل اللي عاش بينهم، حتى قرروا إنه يبقى معاهم ويهتموا بيه وبابنهم اللي جاي اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بيه. وبعد سنوات بلغ الأطفال وبقوا شباب بيشد بيهم الظهر وما فرقوش بينهم بشيء، وكانوا الأولاد بيحبوا بعض ومتفاهمين باللي بينهم. ففي يوم من الأيام راح الراجل ومراته عشان يزوروا حد من الأصدقاء، وبعد ما رجعوا للبيت شافوا ابنهم اللي من صلبهم بيعيط ووشه ملان ملطخ بالدم. فغضب الراجل وزوجته بعد ما عرفوا بأنه أخوه هو اللي عمل بيه كده، وحاولوا أن يعرفوا السبب من غير جدوى. فقرروا أنهم إيه؟ أنهم يطردوا ابنهم بالتبني من البيت ويطلعوه من بيتهم. بعد ايه؟ بعد تجريحه واهانته وقالوا له اخرج وما ترجعش البيت تاني. فخرج الشاب والدموع مليانة في عينيه، والحزن سيطر على قلبه، فبقى بيمشي بالشوارع في الأزقة يمكن يلاقي حاجة يأكلها من نفايات الناس، الأكل الفاضل عن الناس اللي بيرموه. وبالليل بيرجع للجنينة اللي في البيت عشان يقضي ليلته فيها، فارش الأرض وملتحف السماء، يمكن بيفكر يمكن أمه وأبوه بيشفقوا عليه ويحنوا عليه، لكن من غير أي جدوى. وبقي أيام وأيام على الحال ده، وبيحاول اعتذار منهم والتوسل إليهم، لكن مفيش فايدة من كل ده. وأصروا على إنه إيه؟ على إنهم يطردوه برا البيت. وفي يوم من الأيام سمع الأب ابنه الحقيقي بيعيط وبصوت عالي وهو في غرفته، فدخل عليه وبقى يحضنه ويقول له يا ابني يا حبيبي انت بتعيط ليه؟ انت عيان؟ حد اغضبك؟ حد قال لك حاجة تزعجك؟ ابنه قال له لا والله يا ابي، اللي بيخليني اعيط حالة اخويا، كل ما بوصله أشوف الكآبة جواه والحزن. فقال له ساعتها الأب وبغضب ده مش أخوك ومش ابني، سيبه في حاله. فقال له الولد يا أبي اللي بيخلينا عيط هو إني خبيت عليك حقيقة سبب ضربه ليا وبشراسة. فقال له الأب إيه السبب يا ابني؟ فسكت الولد شوية بعدين قال وهو بيعيط،
قال له أنا كنت بتكلم مع أخويا، وأنا بتكلم معاه اتمنيت ليك الموت. أيوة يا بابا، أنا تمنيت ليك الموت قدام أخويا أو أي مكروه يصيبك عشان أتنعم بثروتك. فأخويا غضب مني وابتدى يضربني من غير رحمة ويقول لي موت أنت وسيب لي أبي، وكررها كتير. وبقى يعيط وقال لي لو مات أبويا أنا حموت معاه، أنا بحبه أكتر من نفسي. فاندهش الأب من اللي سمعه، من اللي بيسمعه من ابنه، وراح بسرعة للجنينة وهو بينادي على ابنه اللي تبناه. انت فين يا ابني؟ انت فين؟ لما وصل إليه شافه متمدد على الأرض، وكان فارق الحياة، مات بسبب الجوع والبرد. أيوة، العبرة أحبابي من القصة دي، يجب على كل واحد مننا إن يكون عادل وحليم في قراراته، وإنه ما يخليش العاطفة تغلب عليه. فرب أخ لك أفضل من أخيك، ورب شخص ليك أفضل من أبنائك وقريبينك. فكم من أبناء عقد أبائها، وكم من أخ ظلم أخاه، وكم من أقارب أساءوا ليك. فيمكن كلمة جرحة منك تقضي على مستقبل إنسان بحبك وبتمنى لك الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال كمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي أخيه المسلم. أخيه المسلم. أسأل الله العلي العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آمين آمين آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذه قصة واقعية بتقول: كان هناك امرأة أرملة ما كانش ليها معين غير ربنا سبحانه وتعالى وحده، وبعدين هي بقى نفسها تعين نفسها عشان تعيل أطفالها. كانت بتقدم لهم الحب والعطف والأمان، وكانت صابرة مؤمنة، من اللي خلاها تبقى قوية. لما جه الليل وأطفالها نايمين، اشتدت الرياح وزادت الأمطار، وكان بيتهم ضعيف الأساس، ومن كترة قلق الأم على أطفالها بقيت صاحية بتحضن أطفالها بقربها عشان يحصلوا كلهم على أكبر قدر من الدفء. وللحظة قامت الأم وجابت ورقة صغيرة وكتبت فيها كام كلمة، بعدين أخذت الورقة وحطتها في شق الحيط وأخفتها عن عيون أولادها. في اللحظات ما كانتش تعرف الأم بأن واحد من أطفالها كان شايفها وهي بتحط حاجة جوه الحيط. مرت الأيام والسنين وتغير الحال، وكبروا الأطفال وبقوا رجال وكانوا متعلمين مثقفين، من اللي خلاهم يسيبوا بيتهم الصغير عشان يسكنوا في بيت في المدينة. وأمهم المسكينة ما عادتش غير سنة واحدة بينهم حتى توفاها الله. وبعد انتهاء 3 أيام العزاء اجتمع أبنائها، وفي لحظة راح كل واحد منهم بذكرياته عن والدته، وفجأة افتكر أخوهم الكبير إن والدته حطت شيء، حاجة في الحيط، في شق الحيط ببيتهم القديم. وقال لإخواته وراحوا بسرعة للبيت القديم ده، ولما وصلوا بص الابن للحيط وأخذ الحجر اللي بيقفل فتحة الشق، وساعتها لقى ورقة جواه وسحبها. لما سحبها البيت بقى يهز بقوة، فخافوا أولاد المرأة الصالحة من أنه البيت يوقع عليهم، وابتعدوا بسرعة لجهة تانية ووقع البيت. ساعتها لما وقع البيت الكل سكتم ولا كلمة للحظات، وعلى وشهم الاستغراب والذهول، ازاي يحصل ده؟ الولد شال الورقة وتهز البيت ووقع. واحد من الأبناء قال: الورقة معاك يا أخي؟ وجاوبه قال له: نعم. وقال له بصوت مرتفع: افتحها، افتح الورقة دي، شوف ايه جواها، مكتوب ايه جواها. ولما فتحها اسمعوا اللي كتبته المرأة أم الأطفال يوميها جوه الورقة. الورقة ما كانتش بتحوي إلا بضع كلمات، تعرفوا الكلمات هي ايه؟ اصمد بإذن الله، لأن البيت قايل السقوط.
فكتبت الورقة دي وحطتها في الحيط: اصمد بإذن ربك. الله ياه، ما أعظم العبارة دي، ما أروع الست دي، وما أصدق إيمانها. ساعتها اترحموا عليها الأولاد، أولادها اترحموا على أمهم وعرفوا آخر درس علمتهم إياه بعد وفاتها، وهو إنهم يثقوا بالله حق ثقة، وإن يكون عندهم ثقة كبيرة بأن الله تعالى بيسير أمورهم لما فيه خير ليهم. أحبتي في الله، الثقة بالله أمر عظيم غفلنا عنه كتير، فقد إيه إحنا محتاجين النهاردة للثقة دي، الثقة بالله، عشان نعيد بها توازن الحياة المنهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذن أحبتي الله، إلى هنا تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين القادم بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أسأل الله العلي القدير في هذا اليوم المبارك أن يغفر لنا ذلاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. كما أسأله أن يشفي مريضنا وأن يرحم ميتنا وأن يغفر لنا ويرحمنا ويعافينا وأن يلحقنا بكل ميت على خير حال يا أرحم الراحمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا في الله، كلامنا عن بناء الإيمان. قلنا أن بناء الإيمان، أن الإيمان مبنى، وأن هذا المبنى في القلب، وأن هذا المبنى يحتاج إلى دعائم حتى يقوم هذا البناء. قلنا أن من هذه الدعائم تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وحب الدين بالتمسك به وإقامة الدين في حياتنا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الدعوة إلى الله عز وجل، والعلم بالله تبارك وتعالى حتى يورث في قلوبنا الخشية والعمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذكر، نكثر من ذكر الله عز وجل، وكذا النوافل، أي أننا نؤدي النوافل التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفرضها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا وعملها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كان ينبغي أن يكون هناك بر وصلة، فالبر والصلة، بر الوالدين وبر الأبناء وبر الجيران وبر الإخوة والإخوان، وكذا الصلة، أي صلة الرحم، صلة الرحم سواء كانت عامة أو خاصة، والعامة هي صلة المسلمين، والخاصة هي كل واحد له رحم خاصة. النهاردة هتكلم في نقطة تانية مهمة قوي. احنا عندنا قلنا في البر والصلة، عندنا الصلة دي في رحم العامة ورحم الخاصة. الرحم الخاصة احنا اتكلمنا عليها شوية في الحلقة اللي فاتت. النهاردة انا عايز اتكلم في رحم عامة اللي هي اخوة الايمان. الايمان لما جه اضاف اخوة جديدة. احنا عارفين ان في الاخوة اخوة نسب، وعندنا اخوة رضاع. اخوة النسب اللي هو اخ شقيق او اخ لاب او اخ لام، دي اخوة نسب. اخوة الرضاع من ارضعتك امه او ارضعته امك، دي اسمها أخوة الإيه؟ الرضاع. أخوة النسب لا حقوق، اللي هي الصلة والتعاون والإحسان والبر والتعليم، يعني تعلمه، والنفقة، إنك تنفق عليه لو احتاج النفقة، ديك حقوق وواجبات. إذا أنت عندك أخوك ما عندوش، إدي لأخوك، دي حقوق. وتوجب العدل في المعاملة، وتوجب الميراث، إن ياخد حقه في الميراث ولا تبخس حقه. إن عشان واحد أخوه صغير وما شافش حاجة يقول لك آه أصلي أنا الكبير وأنا اللي اشتغلت مع أبويا وأنا اللي عملت وأنا اللي سويت وأنا اللي... أنت كنت بتعمل في داخل باب برك لأبيك، لأن هذا العمل كان الأب سيقوم به، وإنت لما عاونته فيه فأنت أخذت الأجر على المعاونة في هذا على أنه أجر بر. ما ترجعش بقى تاني تقول لأ، طب الحق أخويا الصغير ده ما عملش حاجة، ده أنا اللي بنيت، ده أنا اللي سويت، ده أنا اللي عملت، ده أنا اللي اشتريت الأرض، ده أنا اللي بش... لأ، إن أردت ابتداء أن تجعل لنفسك شيئا خاصا بك فاشتريه باسمك بعيدا عن أهلك ابتداء، لكنك إذا عاونت في البيت فلا تسأل عن المعاونة. خلي بالك من دي، ده أخوة النسب. الرضاع نفس الكلام بس بينقصوا الميراث. ليه؟ لأن أخوة الرضاع لا تجيب الميراث. طيب الأخوة بقى اللي أضافها الدين أخوة الإيمان، أضافها فين بقى؟ في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. لما قال إنما المؤمنون إخوة، إنما دي تفيد الحصر والقصر، وهذا مفاده أنه لا إيمان بلا أخوة ولا أخوة بلا إيمان. يعني لو اتنين متأخين مع بعض، صحاب قوي وحبايب قوي، بس الاتنين ما عندهمش الإيمان، تأكد أن هم هذه الأخوة أخوة فاشلة ومش هتكمل ولا تتم. لكن إذا ربط فيما بينهما الإيمان، الدنيا كلها تعدلت ووقفت. هي دي الأخوة. هضرب لكم مثال، سيدنا سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف،
1: بعد الهجرة آخى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف بسعد بن الربيع. سعد بن الربيع قال له إيه؟ ده بيتي دورين، اختار لك واحد، وعندي زوجتين، إن شئت طلقت لك واحدة منهن ولما تعتد تتجوزها تاخدها، وعندي أبنائي إن شئت أعطيتك أحدا ينام معك أو يعيش معك. قال يا أخي بارك الله لك في بيتك وفي أهلك وفي ولدك وفي حالك، أنا مش عايز حاجة، دلني على السوق. عرض سيدنا سعد بن الربيع على سيدنا عبد الرحمن بن عوف هذا من باب الإيثار لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رفض سيدنا عبد الرحمن بن عوف لعرض سيدنا سعد بن الربيع إنما كان ذلك الرفض بناء على الضابط الإيماني عشان ما يظلموش، ما يقتطعش حق ليس له منه، مع إن التاني مسامح ومتنازل لأخوة الإيمان، لكن لما كان الرابط الذي يربط بينهما هو الإيمان كل منهما حافظ على الآخر، كل واحد حافظ على التاني، محدش فكر إن يعمل حاجة. عبد الله بن حذافة لما كانوا حيرموه في الزيت المغلي عشان خاطر يترك دينه لما كان أسيرا مع أسرى المسلمين في الروم، قالوا له إيه؟ فالملك قال له الطاغية، قال له طب خلاص أنا ممكن أسيبك بس تقبل على رأسي، قال له بس بشرط إنك تسيب كل الأسرى تعفو عنهم. قال عفوت عنهم بس تقبل على رأسي. فقبل على رأسي. لما حكوا الحكاية لسيدنا عمر قال حق على كل مسلم أن يقبل على رأس عبد الله بن حذافة وأنا أو أبدأ بذلك. الشاهد فين؟ من سيد عبد الله بن حذافة لم يتخلص بنفسه، بنفسه ما خلص نفسه ومشي، إنما أصر أن يحافظ على البقية الباقية. ليه؟ لأن الرابط الذي يربط بينه وبينهم هو الإيمان. وخلي بالك إن الإيمان ده ضوابط. إيه الضوابط؟ النبي قال في الحديث كده المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ما ينفعش لا تظلمه ولا يسلمه. يسلمه يعني يسلمه للعدو، يقول له خد يعمل فيه اللي انت عايزه، مش دعوه، ما بيسمعش الكلام. لا، لا يظلمه ولا يسلمه. في صحيح مسلم الحديث لا تحاسدوا. شوف الروابط، رابط الايمان لما يجي انا وانت اخوات، اخوه في الله في الايمان، يبقى احنا اخوه في الله، يبقى اللي ربط بينا الايمان. فلما ربط بينا الإيمان كل واحد التزم بضوابط الإيمان، كل واحد التزم، محدش عمل حاجة مخالفة، كله التزم بضوابط الإيمان. فقال لا تحاسدوا، فأنا ما حسدش أخويا. ليه؟ لأن هذا أمر ضابط إيماني، لو الأخوة اللي بيني وبينه في الإيمان مش أحسده، عنده كتير، عنده شوية، ما عندوش، فيه ماش أحسده. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ايه النجش؟ انك تلاقي واحد بيشتري في سلعة فبكام؟ قال له بعشرة دراهم، انت تقول له لا بخمستاشر، انت مش عايز تشتري ولا هي لازماك ولا انت ليك في الموضوع خالص. امال ايه؟ انت داخل عشان تعرف ترفع السعر بس على اللي هيشتري. تعرفين انتوا الحكاية بتاعت المزاد، هذا نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، لا تناجشوا. ما ينفعش نعمل النجش ده. ايه النجش؟ يجي التلاتة اربعة يروحوا داخلين كراسات الشروط مش عارف ايه ويقدموا كل واحد، فيجي يقول له بقول لك ايه، ما تاخد لك قد كده وتطلع من القصة، ويقول للتاني ما تاخد لك قد كده وتطلع من القصة، وخلاص بدل ما يقعدوا بقى يتعبونا ويزودوا في الاسعار علينا وخلاص. هذا نجش، هذا يورث العداوة، هذا يورث البغضاء. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا ايه؟ لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني ما يجيش واحد يلاقي اخوه اشترى حاجه كمبيوتر ولا حاجه، فبكام بتشتري؟ راح للبايع قال له اشتري منك بكام؟ قال له ب10 دراهم. قال له بقول لك ايه، بوظ البيعه دي وانا هشتريه ب11. طب ليه؟ بعد ان كان قد اتفق معه لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يبقى خلي بالك ان الايمان له ضابط، الايمان له ضابط، هذا الضابط يجعلك وانت في الاخوه تعطي لاخيك حقه، ما بتعملش اي كلام، لا ده انت بتدي له حقه، ده انت بتحافظ عليه، ده انت بترعاه، ده انت بترعيه، انت بتعمل الصح. يبقى اذن اخوه الايمان، اخوه الايمان لها روابط. اولى هذه الروابط الايمان نفسه، ان يكون عندك الايمان. لكن انت لو ما عندكش الايمان خلاص مش هتتحصل على حاجه ومش هتعرف تعمل حاجه.

أن الأخوة بروابطها، أخوة الإيمان بروابطها، من أقوى الدوافع في بناء الإيمان في القلب. ليه؟ لأن أنت لو عندك الإيمان لكن ما عندكش أخوة ما تقدرش، لأنك مش هينفع أن أنت كمؤمن هتصلي فين؟ ما لازم تصلي مع أخواتك المسلمين، فلازم تروح الجامع هتصلي في جماعة، فلازم تتحمل أذاهم إذا حد أذاك، ولازم تقف في الصف، ولازم تتعاون، ولازم يبقى في عطاء. لو عندك أموال زكاة لازم تديها لإخوانك المسلمين، لو عندك صدقات عشان تاخد الأجر تصدق بها على مين؟ يبقى إيمان بلا أخوة مش هينفع. طب أخوة بلا إيمان برضو ما تنفعش. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا لابد أن نفهم هذا، هذه الأخوة لها روابط، أولى الإيمان. ثاني رابط في روابط الأخوة عشان تدوم الأخوة اللي بيني وبينك، حسن الظن، أن يؤخذ الكلام على محمل حسن الظن، وأنه لا يؤخذ على محمل سوء الظن. دايما لا نسيء الظن بالمسلمين، إنما دايما يكون عندنا حسن الظن. لما يبقى عندنا حسن ظن يبقى الحياة كده ماشية كويس، ماشية تمام، كله تمام. ليه؟ عشان خاطر حسن الظن معناه إحنا من نحسن الظن، ومعنى حسن الظن إنك تحمل الكلام على نية حسنة. ليه؟ عشان ما نعملش تقطيع، عشان ما نعملش تقطيع. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ليه؟ لأنها تهمة بلا دليل. هو الرجل قال كلمة وما كان يقصد سوءا، انت بقى اتهمته انه يقصد السوء، فهذه تهمة بلا دليل، فهذا ظن نهى الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، قال اياكم والظن، اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. يبقى دي رابط من الروابط. ولذلك انتوا عارفين في قصة سيدنا ابو ايوب الانصاري وزوجته، لما حصل إن الدعية على عائشة بالزنا مع صفوان، والكلام القصة الطويلة التي أنزل الله فيها 10 آيات كاملات لبراءة السيدة عائشة رضي الله عنها المنزهة المكرمة المطهرة، أنزل 10 آيات فيها في سورة النور لبراءتها في هذه المسألة. لكن في الفترة قبل تنزل 10 آيات خدنا 40 يوم الدنيا كلها المنافقين يشعلون النار، يشعلون النار لارتفاع حجم الفتنة. فإيه اللي حصل؟ فالمؤمنين عندهم إيمان قوي، صار كل منهم يقوي إيمانه بغيره، فيدخل أبو أيوب على أم أيوب يقول لها لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما ادعاه الناس على عائشة؟ تقول كلا وألف كلا. لا طيب شو هي بتقول كلا وألف كلا؟ طيب شو بقى الرد الفعل؟ والله إن لعائشة لخير منك ومن نساء العالمين، وأنت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان أكنت فاعلا بحرم رسول الله ما ادعاه؟ قال كلا. قالت والله فإن الصفوان خير منك وخير من نساء العالم من رجال العالمين. إذن في حسن ظن، في تقوية أواصر لحسن الظن، فما ناخدش الكلام على محمل سوء الظن لكن ناخد الكلام على محمل حسن الظن. ده رابط. رابط آخر من روابط الأخوة الإيمانية إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين مهم، إنك أنت تصلح قلبك. لو خلاف بينك وبين حد أنت طهره، طهره، طهر قلبك من هذا. طيب لو حد جه عليك شوية عاتبه، طب لو 2 صحابك اختلفوا اصلحهم. قال الله عز وجل مبيناً أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. شوف الإصلاح بين الناس يعمل إزاي. والقرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما. فالعلاقة اللي بينك وبين أخوك
محتاجة إصلاح باستمرار، لازم نصلح باستمرار، ولازم يبقى فيه محافظة على هذا الإصلاح، ما يكونش الموضوع ماشي بصورة أو بأخرى على هذه الطريقة. إذن لابد أن يكون هناك إصلاح في المعاملة. إذن الأخوة الإيمانية من اللبنات التي تكون البناء الإيماني في القلب، دي مهمة جدا تاخد بالك منها وتعرفها. فلازم يبقى في أخوة، ولازم الأخوة تكون بضوابطها، والأخوة ألا تتطلع على عوراته، والأخوة ألا تغتابه، والأخوة ألا تباغضه، والأخوة إنك ما تبحث عن حاجة تضايقه، وإنما تحافظ عليه تمام الحفاظ، وألا تسوءه في أمر من الأمور، وألا تبخل عليه بشيء. هي دي الأخوة، هي دي الأخوة، هو ده رابط الأخوة. فلا بد أن نحافظ على هذه الأخوة. القرآن الكريم يحافظ على هذا.

أبو أروع المثل في مسألة الأخوة اللي هي الأخوة الإيمانية والمحافظة عليه. كل منهم كان يحافظ على الآخر، كل منهم كان يتمنى خيرا للآخر، كل منهم كان يبحث عن راحة الآخر، وما كانش حد يطيق إن يزعل حد أو يضايق حد. كل الكلام ده ليه؟ عشان روابط الأخوة القائمة فيما بينهم. حدث مرة أن رجلا اسمه عبد الله بن أبي، واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، لو أنك أتيت عبد الله بن أبي، طب لو رحت عديت عليه كده أنت يبقى أفضل. فهم رايحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على حمار، وبعدين كانوا يمرون من طريق فيه سبخ وفي حاجات كده، يعني حاجات قذرات. فلما اقتربوا نحو هذا الرجل بال الحمار اللي النبي صلى الله عليه وسلم راكب عليه، فالثاني كان سيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يعني إليك عني فقد آذاني نتن حمارك. فعبد الله بن رواحة اتضايق قوي، قال له: ازاي يقول كده؟ والله إن بول رسول الله لأطهر منك. فالتاني قال: إيه؟ فغضب أناس لعبد الله بن رواحة وغضب أناس لعبد الله بن أبي، فوقعت بينهما مشاجرة بالأيدي. شوف، خد بالك لما تكون القلوب مش صافية الناس ما تسلكش أبدا. وقعت المشاجرة، فأنزل الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يعطينا أفضل ما في الدنيا محبة الله عز وجل، وأن يرزقنا رضا الله عنا. ونسأله سبحانه ألا يتوفانا إلا وهو راض عنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان وعلى الإنترنت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما، ورواه البيهقي في سننه الكبير، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ، ورواه ابن حبان في صحيحه بمعنى، وقال الترمذي: حديث حسن. وزاد فيه عن يحيى بن يمان قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
2: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.

ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل.

أفي طاعتك. اللهم إنا فقراء فأغننا من فضلك وكرمك. اللهم خذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام

واستدفعنا الشر كله بقدرته ورحمته حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق.

0: قضائك وبارك لنا في قضائك.
1: ترتب على ذلك من زيادة في أسعار يعني المعيشة وأسعار كل شيء. يسأل المسلم الموحد أين البركة في الرزق؟ يعني الكل بفضل الله عز وجل في هذه البلاد، رب العالمين منعم عليه وعلى أسرته أكثر مما يستحق، والكل يعني يعترف بذلك. ولكن من المشاكل التي نواجهها أيها الأحبة كثرة الرزق وقلة البركة. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين والشمال، بلدة طيبة، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أي أيها الأحبة، قوم سبأ عاشوا في سبأ يعني في اليمن قبل ما يقارب يعني ما بين 1000 إلى 1500 عام من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء قوم كانوا عايشين في أمان الله، في أمان وأمن ورغد من العيش، ويعني كما يقول أهل التفسير محاطون بالجنان، أي الشجار الأشجار والثمار. يعني حتى في كتب التفسير ترى أن الإمرأة كانت تمسك بالسلة أو القفة وتضعها على رأسها وتمشي بين الأشجار، فتساقط الثمار إلى هذه السلة حتى هذه الإمرأة لا تكلف نفسها عناء أن تلتقط الثمار. بلدة طيبة ورب غفور. طيب ماذا حدث؟ ماذا كيف تغير حالهم من هذا الحال إلى حال آخر؟ رب العالمين أعطانا السر، قال فأعرضوا، أي أن قوم سبأ نعم كانوا في أمن وأمان، كان عندهم أموال وكانت عندهم وكان عندهم

الرزق، وإنما سلبت منهم بركة الرزق التي سلبناها أيها الأحبة. ماذا حدث؟ كان عندهم سد يمنع عنهم الماء، هذا السد الذي كان يحميهم من السيل، من أن يعني يتم إغراقهم بالماء، كان رب العالمين حاميهم بهذا السد. أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، يعني هذا السد اهترأ و يعني تم تفكيكه بأمر الله عز وجل، والماء انصب على أهل هذه القرية فدمر معيشتهم وفرقهم، ويعني انتقلوا من رغد العيش إلى ما يعني ما الله به عليم من أكل وشرب لا حتى يعني يسع للآدمي بأن يأكله. طب السؤال أيها الأحبة، كانت بلدة طيبة ورب غفور، كانوا من أهل الثمرات، كانوا من أهل التجارة، كانوا من أهل الأشجار، من أهل الجنات، لماذا تغير حالهم؟ بسبب الإعراض أيها الأحبة. وأقول لأخي الحبيب الذي كان يتمنى الولد، فعندما رزق بهذا الولد أو البنت أو الحفيد أصبح هذا الولد أو البنت أو الحفيد سبب شقائه في الدنيا. أقول لأخي الحبيب الذي كان فقط يدعو الله عز وجل، يا رب فقط أن أنجح في تجارتي، أن أنجح في شهادتي، أن أتزوج، أن يعني أأتي إلى أستراليا وأحصل على فيزا، نضع عقبات، فرب العالمين ينعم علينا بهذه المسائل، فمن من يشكر ومن من يعرض. تراه حصل على الولد والمال والزوجة والبيت والنجاح، ولكنه غير آمن، ولكنه سلب بركة هذا الرزق، كما حدث فينا أيها الأحبة. الإعراض أيها الأحبة هو، ما هو الإعراض؟ هو أن تعرض عن أنك تؤمن بأن الله هو الذي رزقك، وأن تعرض عن شكر هذه النعمة، وأن تعرض عن الشكر العملي لهذه النعمة، ألا وهو بأن تنفقها وتستخدمها فيما يرضي الله عز وجل. فكلامي أيها الأحبة هو لنفسي ولكل أخ وأخت ابتلي بالرزق من دون البركة، كيف يزداد ونزداد بركة في هذه الأرزاق فيما ابتلينا فيه؟ ما هو البركة أيها الأحبة؟ أهل العلم يقول لنا بأن البركة هو النماء، الخير، الدوام، كثرة الخير. البركة أيها الأحبة هو أن يكون معك القليل ويكفيك. البركة أيها الأحبة هو بأن يأتيك الرزق من ما أماكن تعلمه، من أماكن لا تعلمها، وأن يبارك لك فيه، أن يكثر. البركة أيها الحبيب هو أن تضع رأسك على الوسادة وتنام بلا تفكير زائد. البركة أيها الأحبة هو أن تكون معافا في جسدك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك. هذه هي البركة أيها الأحبة التي للأسف وجد الرزق ولكن سلبنا هذه البركة. يقول سبحانه وتعالى بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ما الذي سيفتح علينا إذا فقط آمنا واتقينا الله عز وجل؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات أيها الأحبة هي في المطر الزائد، البركات هي أيها الأحبة في الزرع الغزير، البركات أيها الأحبة هي في الحصاد، في التجارة، في الأوقات، في الأعمار، في الصحة، في المال، في الجيران، في الزوجة. هذه هي البركات. كيف أحصل على هذه البركات؟ والله الموضوع سهل. آمنوا واتقوا، أي تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بأنه هو الرزاق، وأنه هو المنعم، وأنه هو صاحب هذه النعمة وهذا الفضل، هو الذي أنعم عليك، فتؤمن به منعما، وتؤمن به ربا، وتؤمن به رزاقا سبحانه وتعالى، وثم تتقي في هذه النعمة. لا أن يعطيك الله عز وجل مالا فتتكبر به على عباد الله، لا بأن يعطيك الله عز وجل جمالا فيعني يكون عندك غرور وكبر تجاه من ابتلي بغير الجمال، لا بأن يعطيك الله علما أو مكانة أو سمعة أو يعني مركز.

0: الحمد لله ثم الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة، نصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحبة، وكلنا هذا الرجل، رجل رب العالمين سبحانه وتعالى أنعم عليه، هو مستور الحال، عنده مصدر رزق، عنده والله الزوجة المسكينة، هالأولاد، هالبنات، يعني هالذرية، ولكنه تراه منزعش، نادر ما يمر عليه يوم وهو يقول الحمد لله، يعني بنفس مفتوحة كما يقولون، نادر ما تجده يعني راضيا بحاله، نادرا تجد أحيانا راضي بحاله أو يقول الحمد لله، ولكن قلبه غير راضي عن حاله. هذا الرجل وكثيرنا وكثير منا هذا حالنا للأسف. أقول له ولنفسي، يا من ابتليت بنقص البركة في الرزق، نقص البركة في الرزق، ما هي موانع البركة؟ أقول وبالله التوفيق أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن ابن آدم يطلب من الله عز وجل الرزق ويقول يا رب ارزقنا، يا رب انصرنا، يا رب بارك لنا، ويدعو الله عز وجل وهو ليل نهار يذنب ويطلب الرزق من الله ويطلب البركة من الله عز وجل. أخي الكريم، اعلم أن حتما كل ذنب لم تستغفر منه في الدنيا سوف تعاقب عليه، إما في الدنيا أو الآخرة. أي ذنب لم تستغفر منه في الدنيا سوف تعاقب عليه، يا إما في الدنيا يا إما في الآخرة، أو أن يرحمك الله عز وجل في الآخرة. حتى أن أحد الصالحين كان يقول إني لأصيب الذنب، فأرى ذلك في خلق زوجتي وفي دابتي وأحيانا في عملي، يعني تراه أحيانا ينام عن صلاة الفجر، وهذا ذنب، وإذا أصر عليه هذا قد يصل إلى الكبائر، النوم عن صلاة الفجر، ثم يشكو ضيق الحال ويشكو قلة الرزق ويشكو أنه يذهب إلى العمل ولكن المال لا يكفي. طب أخي الكريم، يعني أنت تبدأ يومك بمعصية الله عز وجل، كيف تطلب الرزق والبركة وأنت تعصيه سبحانه وتعالى؟ ثانيا أيها الأحبة، الإعراض عن الله، كما قلنا عن قوم سبأ، من أسباب موانع البركة في الرزق هو أن تعرض عن الله عز وجل، بأن تدير يعني وجهك وقلبك وعقلك ودينك عن الله عز وجل، لا تعترف بأن هذه النعمة من عند الله، لا تعترف بأن الله هو الذي رزقك، أو تقولها بفمك ولكن قلبك يقول ما شاء الله، والله الشخص الفلاني هو الذي رزقني، الشركة الفلانية، الجوب الفلاني، المعاملة الفلانية. أخي الكريم، عد بقلبك وروحك وبدنك إلى الله عز وجل، وأقسم بالله ستجد البركة في معيشتك. ثالثا أيها الأحبة، وكثير من أهل يعني هذه البلاد ابتلي به، هو أكل الربا وأكل الحرام. أكل الربا أيها الأحبة، يقول سبحانه وتعالى ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني هذا الربا أخي الحبيب أنت تأخذه وتظن أنها معاملة مادية، وأننا نحن يعني هذه هي البلاد، ويعني والكلام الذي نسمعه ونقرأه، لكن أخي الحبيب، إذا رب العالمين منع هذه المعاملة ورب العالمين سبحانه وتعالى قال لك يمحق الله الربا، ماذا تتوقع في هذا، في هذه التجارة التي يقول الله عز وجل بأنه سوف يمحقها؟ ماذا تتوقع بهذه الزيجة التي قال لك الله عز وجل بأنه سوف يمحقها؟ تستلف بأموال ربوية كي تتزوج، تستلف بأموال ربوية كي تشتري بيتا، تستلف بأموال ربوية فتفتح به بزنسا ولا تجارة ولا عمارة ولا سيارة. أخي الكريم، ماذا تتوقع من شيء رب العالمين سبحانه وتعالى يعدك بأنه سوف يمحق؟ يعني أكثر من هذا ماذا تتوقع أخي الحبيب؟ رابعا أيها الأحبة، إذا أردت زيادة في رزقك وبركة في رزقك فصل رحمك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، أي تريد البسط بالرزق. يعني أنت عندك مال، وكلنا الحمد لله عندنا سبب دخل وعمل، ويعني أضعف الإيمان هناك من يأخذ من الدولة، لكن هذه الأموال إما من دولة إما من عمل إما من تجارة قد تكون مباركة وقد تكون شحيحة. طب كيف تكون مباركة؟ اسمع لحبيبك وصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أن تصل رحمك، السلام عليكم يا حش، كيف أموركم؟ رسالة واتساب، رسالة مكالمة هاتفية، والله هو قريب أذهب أزوره إن استطعت. يعني صلة الرحم أيها الأحبة، وهذه هي قوانين ربانية. يعني يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أنزلها لنا لنعمل بها، فمن أراد أن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وأخيرا وليس آخرا، الصلاة الصلاة. الكثير منا يتهاون بالصلاة، والله صلاة الفجر ينام عنها، صلاة الظهر والعصر والمغرب يجمعهم، صلاة العشاء ينام عنها، إذا تذكرها بعد 3 أيام وليالي يصليها، إن لم يتذكرها يستغفر. أيها الأحبة، ما هذا؟ ثم نشكي ونشتكي من قلة البركة في المال. يقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. رب العالمين سبحانه وتعالى يعني لم فقط يعني يأمر النبي بالامتثال لأوامر الصلاة بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم ربط سبحانه وتعالى بالرزق والصلاة، بين الرزق والصلاة، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أقول هذه الكلمة لمن يؤخر ويجمع صلاته بلا عذر، متحججا بأنه في العمل، أو متحججا بأن عليه عمل سوف ينام عن صلاة الفجر، أو متحججا بالتجارة أو المحل أو الدكان أو التاكسي أو ما شابه ذلك. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من أراد البركة في رزقه فليتاجر مع الله عز وجل ويحافظ على صلاته. أيها الأحبة، في هذه الأوقات وهذه الأيام يعني يستعد بعض أحبابنا، ومنهم من يسر الله له أن سافر، ومنهم من يستعد للسفر إلى يعني بلاد الحرمين لأداء فريضة الحج، ولنا في الحج عبرة. من يريد البركة له في الحج عبرة. لك أن تتخيل أخي الحبيب، إبراهيم عليه السلام يدعو الله ما يقارب 80 سنة فيرزق بإسماعيل، طفل يرزق بهذا الطفل، ثم يؤمر إبراهيم عليه السلام بأن يأخذ هذا الطفل وأمه ثم يذهب بهما إلى صحراء قاحلة، لا ماء، لا أهل مكة، لا قريش، لا يوجد فيها أحد. وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام في مكة امتثالا لأمر الله عز وجل. انظر، التسليم لله والامتثال لله والإقبال على أوامر الله عز وجل. فحول الله عز وجل مكة من الصحراء القاحلة التي لا ماء فيها ولا نبات ولا ناس ولا شراب ولا مكونات الحياة أصلا، تحولت لأن إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر الله، لأنه استسلم لله، لأنه أقبل على أوامر الله، تحولت من الصحراء إلى ما تعرفون اليوم، من أكثر المدن على وجه الأرض امتلاء بالناس، والتجارة والعمارة والحجاج والمعتمرين، ويأتون من كل فج عميق ليؤدوا هذه الفريضة. أخي الحبيب، يا من ابتلي بصحراء بينه وبين زوجته، العلاقة الزوجية، هناك صحراء قاحلة، امتثل لأوامر الله عز وجل بينك وبين زوجتك، يحولها الله عز وجل من صحراء إلى جنة غناء بإذن الله. يا من ابتلي بصحراء في جيبه، دائما مديون، دائما لا تجد معه مالا، دائما يعني يلهث ويعني يعني يجاهد ليدفع الديون عنه والمطالبين والغارمين عنه، مطالبين بالأموال. يا من ابتليت في صحراء المال، امتثل لأوامر الله عز وجل، يحولها الله عز وجل بإذن الواحد الأحد من صحراء قاحلة إلى جنات نعيم. يا من ابتلي في صحراء بينه وبين الناس، بينه وبين ربه، بينه وبين أبنائه، بينه وبين مسجده، بينه وبين أي يعني مجال في حياته، عد إلى الله عز وجل وامتثل أوامره، وأقبل كما أقبل إبراهيم عليه السلام على ربه، تجد تحولا في هذه الصحراء من صحراء إلى جنة. نسأل الله عز وجل بأن يرزقنا الجنة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل بأن يفك عنا هم المهمومين، ويقضي الدين عن الدائنين، ويخفف عنا الغلاء والبلاء والمصائب والابتلاءات في الدنيا قبل الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة حبيبك وعبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الموحدين. اللهم كن مع المستضعفين في غزة، اللهم كن معهم في سوريا، اللهم كن معهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة حبيبك وعبادك الصالحين. اللهم كما رزقتنا الصلاة في هذا المسجد، فارزقنا صلاة في المسجد الأقصى بعد تحريره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: دكتور تفضل.
2: استووا، استقيموا يرحمكم الله، صلوا صلاة مودع، واستحضروا عظمة الحق.

الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

إلا رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 21 بعد 100، وهي قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يعني هؤلاء الذين أتيناهم الكتاب إذا تلوه حق تلاوته، إذا تلوه كما أنزل عليهم من دون تحريف أو تغيير، إذا تلونه حق تلاوته يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الرسالات متتالية، وكل رسالة تنسخ الرسالة السابقة. والذي آمن بالله عز وجل ينصاع إلى أمره وإلى الإيمان بما جاءه مجددا عن الله عز وجل. طبعا الآية واحدة قد تفهم بمعنى آخر، تلاوة الكتاب حق تلاوته أن تحسن قراءته، وأن تحسن فهمه، وأن تحسن تدبره، وأن تعمل به. أن تحسن قراءته، وأن تحسن فهمه، وأن تحسن تدبره، وأن تحسن العمل به. إن قرأته وفهمته وتدبرته، معنى التدبر أي أين أنت من هذه الآية؟ هل أنت مطبق لها؟ قد تفهمه، ولكن يجب أن تقول: ما علاقتي بها؟ هل أنا مطبق لها؟ هل أنا مقصر في تطبيقها؟ هل أنا مغطى بهذه الآية؟ هل هذه الآية تعنيني؟ التدبر أن تنظر ما علاقتك بهذه الآية من أجل أن تأخذ موقفا. القرآن الكريم من دقة نظمه أن الآية إذا نزعت من سياقها لها معنى مستقل، فإذا وضعت في سياقها لها معنى آخر. مثلا حينما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية جاءت في سورة الطلاق، أي من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا في إرجاعها. طلقها طلاقا سنيا، طلقها طلقة واحدة، وطلقها في طهر ما مسها فيه، ولم يطلقها في حيض، ولم يطلقها في موضوع لا علاقة لها به، فأبقاها عنده. هذه المشكلة بعد أيام تلاشت، فراجعها وحلت المشكلة. فمن اتقى الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي. أما لو نزعت هذه الآية من سياقها، هي قانون: من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلافه، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاق الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوق الأولاد، من يتق الله في التوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك، من يتق الله في الإيمان يجعل الله له مخرجا من الكفر. فهذه الآية يمكن أن تكتب عليها مجلدات، إذا نزعت من سياقها قوانين، وإذا وضعت في سياقها لها معنى سياقي. هذا مثل طبعا. فربنا عز وجل قال يتلونه حق تلاوته، فهذا القرآن كيف نتلوه حق تلاوته؟ حينما نحسن قراءته، وبعد أن نحسن قراءته نبحث عن معناه. ويمكن أن يكون حضور درس علم في تفسير كتاب الله نوعا من أنواع تلاوته حق التلاوة. هل هناك كتاب في حياتك يعلو على هذا الكتاب؟ هل هناك كتاب يحدد مصيرك الأبدي كهذا الكتاب؟ كلام الله عز وجل لا شيء يعلو على أن تفهمه كما أراده الله عز وجل. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن تلاوته حق التلاوة أن تعرف معانيه، ثم من تلاوته حق التلاوة أن تنظر أين أنا من هذه الآيات، هل تنطبق علي آيات الذي يظلم نفسه أم آيات المقتصد أم آيات السابق بالخيرات. الله عز وجل قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني هذا الذي يفعل ما أمر وقد يقصر ويدع ما نهي عنه وقد يقع هذا ظالم لنفسه، والذي يفعل ما أمر ولا يقصر والذي يدع ما نهي عنه ولا يقع هذا مقتصد، والذي يدع المحرمات ثم ينتقل إلى ترك الشبهات، يدع المحرمات الكبيرة ثم يدع المعاصي الصغيرة ثم يدع الشبهات استبراء لدينه وعرضه ثم يدع المكروهات التنزيهية ثم يدع الحلال إذا أفضى به إلى الحرام ثم يفعل النوافل هذا سابق بالخير. فإذا الإنسان قرأ هذه الآية أين أنت من هذه الآية؟ لا سمح الله ولا قدر، هل أنت مع الذي ظلم نفسه؟ أم أنت مع المقتصد؟ أم أنت مع السابق بالخيرات؟ هذه نقطة دقيقة أيها الإخوة، دائما اسأل نفسك هذا السؤال، أين أنا من هذه الآية؟ هل تنطبق علي هذه الآية؟ اقرأ فواتح سورة البقرة، فيها وصف للمؤمنين الصادقين، وفيها وصف للكافرين، وفيها وصف للمنافقين. إن استبعدنا آيات الكافرين، يا ترى هل تنطبق علي بعض صفات المنافقين؟ هذا هو التدبر. قرأت الآية، ما الذي ينبغي أن تفعله حينما تنتهي من قراءتها؟ هو أن ترى ما إذا كنت مطبقا لها أو لست كذلك. فيتلونه حق تلاوته، يقرؤونه قراءة صحيحة، يفهمون معانيه كما أراد الله عز وجل وفق علم الأصول المعنى الدقيق، ثم ينظرون ما علاقتهم بهذه الآية، هذا هو التدبر. وبعد إذن يطبقون هذا القرآن، والذي لا يطبق هذا القرآن لعل الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق عليه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، وما أمن بالقرآن من استحل محارمه. أما هنا في هذه الآية المعنى السياقي أن فئة من الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته، فحينما تلوه حق تلاوته آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهناك نفر من اليهود آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من أصحابه الكبار كعبد الله بن سلام، وكانت أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به، من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أي من يكفر برسالته التي جاءته من عند الله عز وجل، فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الإخوة الكرام، الإنسان مخير، والإنسان حينما يرفض شيئا من الدنيا يرفضه احتقارا له. قد يعرض عليك بيت لا يعجبك فترفض شراءه، وقد تعرض عليك شراكة لا تغنيك فترفض قبولها، لكن إذا عرض عليك الحق طبعا ترفض هذه التجارة وترفض شراء هذا البيت لأنه صغير في نظري حقير. أما حينما ترفض دعوة الله عز وجل فأنت محتقر لنفسك، تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الدين وحده إذا رفضته فأنت محتقر لنفسك، ما عرفت قيمة نفسك ولا عرفت حقها ولا عرفت أنك الإنسان الأول الذي كرمه الله بهذا الدين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، طبعا حق التلاوة هكذا، أولئك يؤمنون به برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر برسول الله ومن يكفر به، هذا المعنى السياقي، فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعمة التي يقتضيها المعنى السياقي هذه النعمة أن الله عز وجل ذكر لهم في التوراة والإنجيل أنه سيأتي نبي من بعد سيدنا موسى وعيسى اسمه محمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو أحمد الخلق كافة. فهذه نعمة أن الله طمأنهم بكتبهم أنه سيأتي نبي عظيم من بعد أنبيائهم، إذا آمنوا به فسيرقون إلى أعلى عليين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. أيها الإخوة، آية نستأنس بها في هذا الموضوع، يقول الله عز وجل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها، دقق، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به، بهذا النبي الأمي، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آيات دقيقة جدا، إن آمنت برسول الله، برسالته، بهذا القرآن الذي جاء به، بسنته المبينة لهذا الكتاب، واتبعته ووقرته ونصرته وعزرته، فأنت من الفالحين. يا أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أيها الإخوة، هذا هو اليوم الذي فيه تسوى الحساب، هذا هو يوم الدين، هذا هو يوم الفصل، هذا يوم القارعة، هذا يوم الحاقة، هذا يوم الطامة الكبرى، هذا هو النبأ العظيم. الناس مختلفون، أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، طلبوا العلم وزهدوا في العلم، استقاموا وانحرفوا، صدقوا وكذبوا، أكلوا المال الحلال أو أكلوا المال الحرام، عفوا أو اعتدوا على أعراض بعضهم بعضا. هؤلاء الناس بعجرهم وبجورهم، بانحرافهم واستقامتهم، لا بد من أن يقفوا يوما بين يدي الله عز وجل ليحاسبوا عن أعمالهم كلها صغيرها وكبيرها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العاقل كل العاقل والذكي كل الذكي، والفالح كل الفالح، والفائز كل الفائز، والمتفوق كل المتفوق، هو الذي يعد لهذا اليوم عدته، هو الذي يدخل هذا اليوم في حساباته اليومية، قبل أن ينطق بكلمة، قبل أن يعطي، قبل أن يمنع، قبل أن يعادي، قبل أن يقطع، قبل أن يصل، قبل أن يبتسم، قبل أن يعبث، قبل أن يغضب، قبل أن يرضى، يجب أن يقول: ماذا سأجيب الله يوم القيامة؟ لذلك الأبوة مسؤولية، والعمل مسؤولية، والحرفة مسؤولية، والله عز وجل سيسألنا عن كل أعمالنا صغيرها وكبيرها. يا ويلتى، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كتاب أعمال الإنسان، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نحن الآن في بحبوح، نحن في الدنيا، لك أن تحسن ولك أن تسيء، لك أن تصدق ولك أن تكذب، لك أن تبالغ ولك أن تقلل من أهمية شيء، هذا لا ينفعك عند الله شيئا. لا بد من أن تسأل: لماذا فعلت؟ لماذا قلت؟ لماذا ضخمت؟ لماذا قللت؟ لماذا اتهمت؟ لماذا اغتبت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نحن في الدنيا، هناك تكتلات، هناك جماعات، إنسان له أتباع، له مكانة، له سيطرة، غني كبير قوي، يحتل منصب رفيع، بإمكانه أن يفعل كل شيء، هذا في الدنيا. ولكن في الآخرة لا تجزي نفس عن نفس شيء. يقول الله عز وجل: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت يا محمد يا سيد الخلق أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. لو أنك استطعت أن تستخلص أو أن تأخذ من فم رسول الله وهو سيد الخلق وحبيب الحق فتوى لصالحك، حكما لصالحك، ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. أيها الإخوة، هذه الآية دقيقة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. هذه الآية رقمها 23 بعد المئة من سورة البقرة، واضح لنا وقفة معها بعد قليل. لكن هناك آية رقمها 48 في البقرة نفسها، يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا تماما كهذه، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. هناك فرق بين الآيتين. الآية التي نحن بصددها: ولا يقبل منها عدل فعها

أن نقدم الجزاء النقدي وهذا الجزاء لا يقبل؟ يعني في هذا اليوم الشفيع ترفض شفاعته والبديل هو الجزاء النقدي غير مقبول. أما في هذه الآية هذه النفس الظالمة لا يقبل منها عدل، يعني لو أنها عادت إلى الدنيا واستقامت ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا، هذا هو العدل. لو بحثت عن شفيع لا تجد. يعني آية تشير إلى النفس الجازية والآية الثانية تشير إلى النفس المجزية عنها. يعني النفس الظالمة لو بحثت عن عدل ينجيها من عذاب هذا اليوم فقالت ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، قال كلا. أمام بديل آخر لو بحثت عن شفيع ليس هناك من شفيع. أما النفس التي أرادت أن تتوسط وأن تشفع شفاعتها غير مقبولة. ولو طالبنا بالجزاء النقدي، الجزاء النقدي مرفوض. هذا هو اليوم الصعب. هذا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الإنسان قد تقف البنت أمام ربها يوم القيامة تقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. فالإنسان قبل أن يفعل شيئا، قبل أن يتجاوز، قبل أن يطغى، قبل أن يبغي على أخيه المؤمن، قبل أن يكذب، قبل أن يغتاب، قبل أن يطعن، قبل أن يتهم، قبل أن يقلل من قيمة إنسان، قبل أن يضخم إنسان، يجب أن يسأل نفسه ماذا سأجيب الله يوم القيامة لو سئلت لما فعلت هذا. واتقوا يوما لا تجزي نفس نكرة، يعني أية نفس كائنة من كانت، لا تجزي نفس أية نفس كائنة من كانت ولو كانت نفس رسول الله. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لا تجزي نفس عن نفس، وهذه النفس التي استحقت العذاب مهما كانت مكانتها في الدنيا كبيرة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. المقاييس كلها تبدل، الوسائل التقييم كلها تتبدل. في الدنيا الناس يعظمون الغني ويعظمون القوي، ولكن في الآخرة الذي استقام على أمر الله والذي أحسن إلى خلق الله هو الذي يحتل مكانة رفيعة عند الله يوم القيامة. هذه الآية أيها الإخوة من أدق آيات العدل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا مهما كنت ومهما توسط، نفس لا تستطيع أن تفعل نفسا مع نفس أخرى. يعني كما قال الله عز وجل قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. الأبلغ من ذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أمتي أمتي، يقال له لا تدري ماذا أحدث بعده، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. يعني بالدنيا في مخالفات تسوى بمبلغ من المال، هل مخالفة ثمنها فرضا 100,000 مليون، بس لو أنه إنسان ارتكب خيانة عظمى لا بد من أن يعدم مثلا، فهي مخالفة لا تنفع فيها الجزاء النقدي. فالإنسان حينما يقف أمام عدل الله عز وجل مهما يكون شأنه في الدنيا كبيرا ومهما يكون الشفيع كبيرا، لا الشفيع ينفعه ولا التعويض المالي ينفعه.

0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هو الإنسان بصراحة أيها الإخوة أحد أكبر أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والله الذي لا إله إلا هو، حينما تؤمن بهذا اليوم إيمانا حقيقيا الموازين كلها تنعكس أمامك. قبل الإيمان بهذا اليوم ترى ذكاءك في الأخذ، أما إذا آمنت بهذا اليوم ترى الذكاء في العطاء. قبل الإيمان بهذا اليوم ترى أنك إذا استفدت من جهود الآخرين هذا مكسب كبير، أما بعد أن تؤمن بهذا اليوم ترى أنك حينما تبذل جهدك للآخرين هذا هو الفوز. الناس الآن يفرحون بمكسب حرام، بمال حرام، بعد نفسه ذكي وشاطر حينما يأخذ ما ليس له، حينما يوهم الناس أنه على شيء وهو ليس على شيء، هذا نوع من ضعف التوحيد وضعف الإيمان بالله. اتقوا هذا اليوم، هذا اليوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، كل شيء مكشوف وكل شيء له حساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المؤمن دائما في عنده هاجز مستمر، هل هذا العمل شرعي؟ هل يرضى الله به عني؟ هل موقفي غير صحيح؟ هل أنا مؤاخذ؟ هل أعد ظالما؟ هل أعد متجاوزا لحدودي؟ هذا الصراع اليومي الساعي بين المؤمن ونفسه دليل قوة إيمانه. لذلك المؤمن بيتقلب باليوم الواحد بأربعين حال، بينما المنافق بيستقر بأربعين سنة على حال واحد. المؤمن بيتقلب بيوم واحد بأربعين حال من شدة خوفه من الله، والمنافق يستقر على حال واحد أربعين سنة. ولا يقبل منها عدل، يعني ما في شيء بكافئ. لو أن الإنسان أراد أن يفتدي نفسه من النار بملء الأرض ذهبا، لو أن الأرض كلها ذهب وكانت بيد إنسان تحق النار لو أنفقها كلها لا ينجو من عذاب الله. ولا يقبل منها عدل، يعني شيء بكافئ دخول النار. ولا تنفعها شفاعة، لو أنه ابن نبي قال ربي إنه ابني وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عمه أبو لهب، عمه ثبت يدا أبي لهب وثبت. حينما تؤمن بعدل الله المطلق وحينما تؤمن أن الخلق كلهم عند الله تواسية، سيدنا عمر قال كلمات بليغات لسيدنا سعد. سيدنا سعد من هو؟ سيدنا سعد هو من أقرب أصحاب رسول الله إلى قلب النبي. النبي عليه الصلاة والسلام ما فدى أحدا من أصحابه إلا سعد، قال له ارمي سعد وفداك أبي وأمي. أن يقول نبي عظيم لصحابي جليل فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان إذا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة محبته له يداعبه، يقول أروني خالا مثل هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ماذا قال له عمر بعد وفاة رسول الله؟ يا سعد دقق، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله تواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. يعني ما في شيء بينك وبين الله إلا طاعتك له، فبطاعتك له ترقى إلى أعلى عليين، ومهما يكن نسبك ومهما تكون مكانتك، ومهما تكون شهادتك، ومهما يكون حجمك الاجتماعي، فإن عطيت الله عز وجل تهوي إلى أسفل ساكنه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا مقياس ربنا عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان منا آل البيت، تبت يدا أبي لهب وتب. أين النسب؟ انتهى النسب. سلمان الفارسي منا آل البيت، عم النبي القرشي الهاشمي، تبت يدا أبي لهب وتب. هذا المقياس الدقيق. في عنا مقياس واحد، العلم والعمل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، ولكل درجات مما عملوا. ليس في القرآن من قيمة معتمدة في الترجيح بين خلقه إلا العلم والعمل. ترقى بعلمك، رتبة العلم أعلى الرتب، وترقى بعملك. ما سوى ذلك نسب، مكانة، وسامة، ذكاء، هذه مقاييس الدنيا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. في عنا كلمة إذا وكلمة إذ. إذ ظرف فقط، يعني واذكر حين فقط. وإذ ابتلى، واذكر حين ابتلى إبراهيم ربه بكلمة. أما إذا ظرف متضمن معنى الشر. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا تعني من، تعني إن، وتعني حين، وتعني سوف. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. في عنا كلمة إذا وكلمة إذ. إذ ظرف فقط، يعني واذكر حين فقط. وإذ ابتلى، واذكر حين ابتلى إبراهيم ربه بكلمة. أما إذا ظرف متضمن معنى الشر. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا تعني من، تعني إن، وتعني حين، وتعني سوف. إعرابها التفصيلي ظرف لما يستقبل من الزمن، خافض لشرطه، منصوب بجوابه، مبني على السكون في محل رفع مفعول به، مفعول فيه ظرف زمن. إذا في معنى الشرط ومعنى الظرف، معنى الاستقبال. الفرق بين إذا وبين إن. إن بشيء محتمل الوقوع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا الفاسق قد يأتي وقد لا يأتي. أما إذا لتحقق الوقوع، إذا جاء نصر الله والفتح، أي لا بد من أن يأتي نصر الله. أدوات اللغة دقيقة جدا. إذا لتحقق الوقوع، إن لاحتمال الوقوع. هلأ إذ غير إذا. إذ حين، يعني واذكر يا محمد حين ابتلى إبراهيم ربه بكلمة. طبعا ابتلى من الابتلاء، والابتلاء ليس شرا، ابتلاء امتحان. إذا إنسان دارس ودخل امتحان ونال الدرجة العليا، صار طبيب كبير أو مهندس كبير أو له مكانة اجتماعية عالية. فكلمة ابتلاء لا تعني أنه مصيبة، ابتلاء امتحان، مطلق الامتحان، قد تنجح وقد لا تنجح. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من أن تبتلى. نعم. سئل الإمام الشافعي، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال رضي الله عنه، لن تمكن قبل أن تبتلى. لن تمكن قبل أن تبتلى، يعني وطن نفسك أيها المؤمن أنه لن يسمح لك بدخول الجنة إلا إذا امتحنت الامتحانات كلها. في امتحان الضعف، النبي امتحن بالضعف في الطائف، قال ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. هذا امتحان القهر، كذبوا وسخروا منه وأساءوا إليه، وقال اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. امتحن امتحان القهر فصبر، امتحن امتحان النصر فتواضع. دخل مكة فاتحا، دخلها متأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل، بينما التاريخ يشهد أن كل الفاتحين يتغطرسون، يسفكون الدماء، يستبيحون الحرمات. هو قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيت الله الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. وما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه واحدة. الآن امتحن امتحان الفقر. دخل بيته صلى الله عليه وسلم فقال: أعندكم شيء نأكله؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. في بيت من بيوتات المسلمين ما في شيء إطلاقا تأكله؟ مستحيل. امتحن امتحان الفقر فصبر، امتحن امتحان الغنى فشكر. لمن هذا الوادي يا رسول الله؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. امتحن بموت الولد فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. امتحن امتحان فقد الولد، امتحن امتحان قد لا يحتمله معظمكم، أن يقال عن زوجته إنها زانية، هذا امتحان الإفك. وانقطع الوحي 40 يوما وهو صابر، هذا امتحان شديد. امتحن امتحان الهجرة، امتحن بمؤامرات حيكت ضده وبشعراء هجوه، يعني قال عليه الصلاة والسلام: أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. يعني: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أفي جامعة بالأرض تتقدم طلب سطرين يرجى منحي درجة الدكتورة بمرتبة امتياز وشكرا، توقيع طابع ورقة وربع، ثاني يوم تأخذ دكتورة في جامعة بغضية بيقول لك: مثل 1,000,000 موتي أخذت الشهادة، 33 سنة دراسة، 33 سنة حتى الساعة الثانية ليلا، كم كتاب قرأ، كم كتاب ألف، كم موضوع أعده، كم ساعة داوم، كم في إنسان، يعني في جهة بالأرض تعطي شيء بلا امتحان؟ في مدرسة في الأرض ما في امتحانات؟ هذه الجنة التي عرضها السماوات تريدها بلا عمل، بركيعات جوفاء، بدريهمات تلقيها في يد فقير وانتهى الأمر وأنت مقيم على كل الشهوات؟ أخواننا الكرام، نحتاج إلى مراجعة حسابات هذه الجنة. يعني: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ كلام مخيف، مصير أبدي. الآن الطائع والعاصي يعيشان ويأكلان ويشربان وينامان، واثنين ساكنين ببيوت ولهم مراكب وعندهم تجارة. الآن الأوراق مختلطة، نحن في دار امتحان. أما يوم القيامة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قفوا في مكان واحد. نحن في الدنيا أثناء العام الدراسي، الطلاب كلهم لابسين اللبس النظامي ويدخلون الصفوف ويستمعون ويلعبون ويضحكون. أما عند النتائج، طالب يكاد يرقص من الفرح وطالب يبكي من شدة الألم. في الدنيا في امتحانات. فلذلك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى هو الامتحان، ولا بد من أن نمتحن. ودقق، قل ما شئت، قل ما شئت، أعطي نفسك الحجم الذي تريد، لكن الله متكفل أن يحجمك، أن يضعك في ظرف دقيق دقيق يكشف لك عن حجمك الحقيقي. أنا لا أخذ درهم حرام، صح؟ ترفض 1,000 و2,000 و5,000 و10,000، جاك 2,000,000، فكر، عندي أولاد عندي أولاد، رتبت الامتحان. فالإنسان يمتحن والدنيا كلها امتحان، وأنت ممتحن في اليوم مئات المرات باليوم الواحد، ممتحن بالغنى، ممتحن بالفقر، ممتحن بالزوجة، ممتحن بالولد، ممتحن. قال لي أخ عندي قطعة يعني مبلغ ضخم ثمنها 25,000 ما كانت تنباع أول سنة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، من جرد لجرد من جرد لجرد، بعدين جاء إنسان طلبها. قال لي وأنا على السلم أريد أن أعطيه إياها، قال لي أصلية، هي ليست أصلية. قال لي أنا زلزلت، قال لا مو أصلية، قال لي نزلها. نجح، تكلم الحقيقة ونجح، مدام عرف الشاري أنها ليست أصلية وقبلها البيع شرعي. أو لو كذب علي قال لي والله أعلم علم اليقين أنه غشيم، لو قلت له أصلية ما عنده وسيلة يكشف أنها ليست كذلك، بس خاف من الله. فأنت ممتحن باليوم آلاف المرات. قال لي أخ من إخواننا الكرام، قال لي عندي موظف مهندس يعني دخله أقل من حاجته بكثير، يعني 10,000 8,000 7,000، وجد 800,000 في كيس أسود في أحد أحياء دمشق. قال لي ما زال يبحث عن صاحبها حتى أعطاها له، وهو بأمس الحاجة لهذا المبلغ. هذا امتحان، دقق، أنت ممتحن كل يوم، يا تنجح يا ترتب عند الله عز وجل. أنت قل عن نفسك ما شئت، أعطي نفسك أكبر هالي، لكن الله متكفل أن يعيدك إلى حجمك الحقيقي. تضعك بظرف، تغضب، قد تحدث الناس عن الحلم سنوات وسنوات، أنت لماذا غضبت؟ قد تحدث الناس عن الورع، لماذا ارتكبت؟ قد تحدث الناس عن السخاء، لماذا بخلت؟ قد تحدث الناس عن التواضع، لماذا استعليت؟ الله عز وجل يضع الإنسان في ظرف يحجمه فيه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي هذه الكلمات؟ المفسرون لهم في هذه الكلمات بعض التوجهات. أولا الكلمة بالمناسبة باللغة في عنا مفرد وعنا جملة. المفرد لا يفيد معنى تام، تقول مثلا تفاحة، هذا معنى غير تام. تفاحة حلوة المذاق معنى تام، تفاحة كبيرة معنى تام، يعني الصفة والموصوف، مبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، هي جملة. المفرد لا يفيد معنى تام، وإن كان في مفارقة، أنا كنت أضربها للطلاب كمثل. هلأ مثلا لو قلت كان في عنا مؤسسة اسمها إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي، لو قلت مثلا المدير العام لمؤسسة إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي في القطر العربي السوري، كم كلمة؟ 16 كلمة باللغة مفردة. شوفوا ما أفدت معنا، 13 كلمة جاءت متتابعة وهي في اللغة مفرد. ماذا حل به؟ عزل، كوفئ، عوقب. أما حرف القاف جملة، قي من وقى يقي قي، في فاء فقط جملة، من وفى يفي في، في أمر، في فاعل ضمير مستتر. فالجملة تعطي معنى تاما، أما المفرد يعطي معنى ناقصا. كلمة تملها، أما مبتدأ خبر جملة، فعل فاعل جملة. أما كلمة لو جئت بعشرات الأوصاف لها طيب ما حل بها؟ المدير، مدير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي في القطر العربي السوري، كم كلمة دولة؟ ذو باللغة مفرد لم تفيد معنى تاما، أما كلمة قي تفيد معنى تام. هذا في اللغة. أما في القرآن الكلمة تعني الجملة أو تعني الأمر. مثلا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقالوا اتخذ الله ولدا، هذه عند الله كلمة واحدة. إذن الكلمة في القرآن تعني الأمر أو تعني الجملة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات قالوا في أربع سور: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه كلمات عشر. وفي سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذه عشر كلمات أخرى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هي العشرة الثالثة. والعشرة الرابعة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن هذه الكلمات في هذه السور الأربع، وكل سورة فيها عشر صفات للمؤمنين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أو بأوامر أو بامتحانات، ألقي في النار، هذا ابتلاء. أمر أن يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع، هذا امتحان ثاني. أمر أن يذبح ابنه، امتحان ثالث. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بعد أن أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. معنى الإمام أنه أمام، إذا كان أماما صار إماما، إذا كان أمام من حوله في الورع والاستقامة والإخلاص والتقوى والحب صار إماما. فالإمام يجب أن يكون أمام كل من حوله، أن يكون قدوة لهم ومثلا أعلى يحتذى. أخواننا الكرام، ما دام الموضوع طرق، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما، عقب الابتلاء والنجاح بالابتلاء تكون إماما. آيات كثيرة تبين أن هذا الذي ينبغي أن تتبعه يجب أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما قبل دعوة محبته إلا بالدليل، يعني محبة الله عز وجل دليلها اتباع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. حينما يشهد لك إنسان أن الله قائم بالقسط، هذا إنسان يعرف الله. الذين يبلغون رسالات الله. في عنا صفات اسمها صفات مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي. قد تقول الطائرة كبيرة والقرية كبيرة والمعمل كبير والأرض كبيرة، وقد تكون غالية الثمن وفي شيء آخر غالي الثمن. أما إذا قلت هذه الطائرة تطير، الطيران صفة ملازمة للطائرة، وهذه الصفة مترابطة مع الطائرة ترابط وجودي، لو ألغي طيرانها ألغيت الطائرة. الله عز وجل وصف هؤلاء الذين يدعون إلى الله، الذين يبلغون رسالات الله. فهم لهم آلاف الصفات، هم صادقون، هم يصلون، يصومون، يحجون، يزكون، لهم صفات كثيرة أغفلها الله كلها، أبقى على صفة واحدة، لأنها إن لم تكن هذه الصفة فلا قيمة لدعوة، تسقط دعوته. ما هذه الصفة؟ الذين رسالات الله ويخشونه، لا يخشون إلا الله. تصور أن إنسانا يبلغ رسالة الله، خشي غير الله فسكت عن الحق إرضاء له، أو تكلم بالباطل إرضاء له. فإذا سكت الذي يبلغ رسالات الله عن الحق أو تكلم بالباطل، ماذا بقي من رسالته وماذا بقي من دعوته؟ فهذه بعض الآيات التي تبين أن الله عز وجل لا يسمح لك أن تدعو إليه إلا إذا امتحنت. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال ومن ذريتي، طبعا شيء طبيعي جدا، هذه من فطر البشر، الإنسان يتمنى أن يكون ابنه استمرارا له، الإنسان الدين يتمنى أن يكون ابنه دينا، هذا من فطر البشر. ولكن الله عز وجل قال له لا ينال عهد الظالمين، كلمة خطيرة جدا. من هو الظالم؟ هناك ظلمان، ظلم للنفس وظلم للخلق. الإنسان إذا أشرك ظلم نفسه، فكل مشرك ظالم لنفسه. أشد أنواع الظلم أن تبعد نفسك عن الله وأن تسير في طريق مناقض للطريق إلى الله. الخير كله من جهة اليمين فرضا، تجد نحو الشمال، هذا أشد أنواع الظلم. هذا الذي حرم نفسه الدار الآخرة واستحق العذاب الأبدي، هذا أكبر ظالم لنفسه. لو كان ما أذى نملة، هذا أشد أنواع الظلم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أكبر نوع من أنواع الظلم أن تظلم نفسك بالشرك بالله، أن تتجه إلى مخلوق، أن تعلق الأمل على مخلوق، أن ترجو مخلوق مخلوقا، أن تخاف مخلوقا، أن تتضعضع أمام مخلوق. أنت الآن أشركت، وهذا من أشد أنواع الظلم. كنت أضرب مثل يعني ذكرته كثيرا، لك مبلغ ضخم جدا بحلب، ركبت القطار المتجهة إلى حلب، قد ترتكب أنت في هذا القطار آلاف الأخطاء، لكن القطار يمشي في طريقه إلى حلب وسوف تأخذ هذا المبلغ. أما في خطأ لا يغفر، أن تركب قطار درعا فما في شيء، مبلغك بحلب فرضا والقبض بحلب، المبلغ القطار الذي ذهب إلى حلب سيء جدا، قد يكون في متاعب كثيرة، أما القطار الآخر مريح بس ما في شيء أمامه. فالشرك أن تصرف نفسك عن الله عز وجل، أن تتجه إلى غير الله، أن تعقد الأمل على غير الله، أن تخاف غير الله، أن ترجو غير الله. فالظالم لنفسه هو المشرك، هذا من أشد أنواع الظلم. فهذا الظالم لنفسه لن يكون إماما إطلاقا، مشركا يوجه الناس إلى غير الله، ييئسهم من رحمة الله، يغريهم بالدنيا. هلأ والظالم الآخرين بالبغي والعدوان لا يمكن أن يكون إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في شيء ثاني، ما هو من هو الإمام؟ قالوا إماما في الرسالة الأنبياء، وإماما في الخلافة الذين ينوبون عن الأنبياء في إلقاء العلم، والإمامة الثالثة في الصلاة. يعني إماما في الرسالة، إمامة رسالة، وإمامة خلافة، وإمامة صلاة. في كل هذه الأحوال لا ينال عهد الظالمين. فلذلك القرآن الكريم يعني وضع حواجز. مثلا العلم والعمل مقياسان أساسيان. فالأسرة الواحدة لو ابن مؤمن وعمله طيب وابن ثاني كافر وعمله منحرف، فهذا حاجز بينهما. يعني الحواجز التي أرادها القرآن أن تكون بين أهل الإيمان والكفر هي حواجز مهمة جدا، لو أزلناها اختلط الأمر تماما، كما لو جئنا بكأس ماء نقي طاهر مع كأس ماء مجرثم ملوث وخلطناهما، من الذي يتضرر وحده؟ المؤمن، المؤمن نقي مستقيم. فإذا اختلط بأهل الشرك والكفر والانحراف والمعاصي فهذا مما يفسد عليه دينه. فالظالم لنفسه لا يمكن أن يكون إماما، والظالم لغيره لا يمكن أن يكون إماما، لأنه لا أحد يحبه. والشيء الثاني، يعني الإسلام وضع حواجز بين أهل الإيمان والكفر، ينبغي ألا تتراءى منارهما. فحينما يختلط المسلمون بأهل البغي والعدوان والفسق والفجور، حينما يختلطون هم يتلوثون، هم يضيع عليهم دينهم، هم يفقدون الصلة بربهم. أما هؤلاء هم لم يتأثروا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، بحكم فطرته ومحبته لأولاده، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني بموضوع الدعوة إلى الله عز وجل، بموضوع الدعوة إلى الله حصرا، أن الإنسان يخلف إنسان ليس هذا واردا إطلاقا، بده يكون الأول أهل والثاني أهل. قد يأتي سيدنا إبراهيم كان ابنه نبي أيضا، قال لا ينال عهد الظالمين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في سؤال، يعني أنا ما أدري مبلغ هذا السؤال في جديته. تقول أخت كريمة سائلة، علمت أن أخذ النطة في حالة الزوج العقيم من معطٍ هي حرام لأنها تؤدي إلى ضياع النسب. يعني إذا كان في إنجاز علمي الآن، هو طفل الأنابيب، طفل الأنابيب يأتون بسائل من الرجل وبويضة من المرأة، فيتم التلقيح في الأنبوب، وبعد إذن يزرع هذا الناتج في رحم المرأة. إن أخذنا نطفة رجل لا يحل لامرأة فهو زنا، واضح كالشمس، ومجمع الفقه الإسلامي أقر هذا. يعني امرأة تأخذ نطفة رجل غير زوجة، لو نجحت العملية فهو زنا، فهون السؤال الأول، أخذ النطفة في حالة الزوج العقيم من معطي هي حرام لأنها تؤدي إلى ضياع الأنساب. سؤالها، هل أخذ البيضة من متبرعة في حالة الزوجة العقيمة؟ بالعكس، هلأ زوج صحيح البنية وسائله جيد، أما زوجته في عندها قصور مبيضي باكر، فلو أن أختها أعطت بويضة يلقح بها ماء هذا الرجل كمان زنا، واضح كالشمس. وإذا كان امرأة غريبة أيضا زنا، يعني ما في غير عنا حالة من ست حالات أقرها مجمع الفقه الإسلامي، أن يؤخذ ماء الزوج وبويضة الزوجة وتوضعان في أنبوب. هذا الحكم صحيح ما في شيء، لكن ما الذي يحدث؟ هناك من يحرم هذا سدا للذريعة. الذي يحصل أن بعض الأطباء الذين يفعلون هذه العمليات لا يخافون الله عز وجل، هم يأخذون كمية كبيرة من سائل رجل يحفظونه عندهم في بنك، فإذا جاءتهم امرأة ولم ينجح ماء زوجها يأخذون من ماء هذا الرجل دون أن يعلموها. فهذا الشيء لا يعد مشروعا إلا بيد طبيب مؤمن يخاف الله عز وجل، لأنه دائما يأخذون كميات كبيرة احتياط، وقد يستخدمون هذه الكميات في نساء غير أزواجهم. والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر

غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير

وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم.

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إن القرآن كتاب تربية وتثقيف، وليس كل ما فيه كلاما عن الفرائض والشعائر، وإن الفضائل التي يحث عليها المسلمين من أجمل الفضائل وأرجحها في موازين الأخلاق، وتتجلى هداية الكتاب في نواهيه كما تتجلى في أوامره. الدكتور سيدني فيشر، أستاذ التاريخ في جامعة أوهايو الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 8 مايو لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم النشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: بين التضخم والبطالة، هل تنجح سياسات مصرف الاحتياط في تجنب الركود؟ ملبورن: حلم الأبوة المؤجل، هل أصبحت تربية الطفل في أستراليا رفاهية لا تطاق؟ كامبرا: طريق الهجرة، أمهات على حدود القانون، في عيدها هل ينصفها نظام الهجرة الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية: لبنان يرسم، شكرا لإيران ولا سلام مع الكيان الصهيوني، لبنان يرسم خطوطه الحمر بملف التفاوض. فلسطين المحتلة غزة: 86% من مواد الفحص المخبري في غزة باتت خارج الخدمة. السودان: معارك ضارية في النيل الأزرق وكرتفان وقتلى بغارة وسط السودان. قطر وباكستان: قطر وباكستان تبحثان جهود خفض التصعيد وأحدث تطورات المنطقة. تحذير فلسطيني: تحذير فلسطيني من مخطط استيطاني بمبنى الاستقبال في مطار القدس. فلسطين المحتلة غزة: 3 شهداء من عناصر الداخلية في غزة بغارة صهيونية. وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات أمريكية على نائب وزير النفط العراقي وثلاثة من قادة الفصائل. لبنان: مصدر لبناني يكشف للجزيرة أجندة المحادثات مع الكيان الصهيوني وسقط بيروت التفاوضي. سوريا: سوريا ترفع أسعار الوقود والغاز وسط ضغوط تكاليف طاقة. فلسطين المحتلة غزة: لن يرهبنا قتل الأبناء، خليل الحية يودع رابع أبنائه شهيدة. جنوب لبنان: اجتياح بلا احتلال، خطة الكيان الصهيوني لتدمير جنوب لبنان تحت غطاء المنطقة العازلة. جنوب لبنان أيضا: الكيان الصهيوني يكثف ضرباته جنوب لبنان، وحزب الله يصيب 7 جنود بمسيرات انقضاضية. فلسطين المحتلة غزة: إنسولين منتهى الصلاحية وأجساد جائعة، حياة 2500 طفل غزي في خطر. السودان: حميدتي مستعد لمواصلة الحرب في السودان حتى 2040. قطر: قطر تدين استهداف الإمارات بصواريخ إيرانية. علاقة ترامب ونتنياهو: علاقة ترامب ونتنياهو بين التبعية وتوزيع الأدوار. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا: ترامب يمهل أوروبا حتى 4 يوليو لتنفيذ الاتفاق التجاري. حرب إيران تسقط: ديمونة تخرج من الظل، حرب إيران تسقط الغموض النووي الصهيوني. كدمات على يد ترامب: كدمات على يد ترامب، صورة تشعل أسئلة الصحة والشفافية. روسيا: روسيا تتوعد أوكرانيا بضربات انتقامية وتحذر السفارات في كييف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: صورة ضبابية لمستقبل الاقتصاد الوطني وصفا RBA، رسم مصرف الاحتياط الأسترالي 3 سيناريوهات محتملة تتراوح بين الصعوبة والسوء الشديد. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار ضغوط التضخم الناتجة عن الصراعات في الشرق الأوسط، والتي دفعت المصرف لرفع أسعار الفائدة مؤخرا بنسبة 0.25 نقطة مئوية. ملبورن: لطالما حلم أديتيا جويل بعائلة كبيرة، لكنه اليوم وهو في 32 من عمره يتساءل عما إذا كان بإمكانه تحمل تكاليف طفل واحد فقط. أديتيا الذي يعمل مستشارا ضريبيا وشركته المهندسة يمثلان فئة المحظوظين ماديا في ملبورن، ومع ذلك يجدان أن تكلفة الحضانة والبقالة والإيجار بالإضافة إلى حلم شراء منزل تجعل من الإنجاب قرارا غير واقعي. كامبرا: مع اقتراب عيد الأم في أستراليا، هناك أمهات حملن أوطانهن في حقائب السفر وعبرن الحدود بحثا عن الأمان والاستقرار لأطفالهن. ورغم أن الأنظمة الأسترالية تعترف نظريا بالروابط الأسرية، إلا أن الواقع يكشف أحيانا فجوة بين النص القانوني وتجربة الأمهات على الأرض. هل تنصف قوانين الهجرة الأمهات فعلا أم أن دورهن لا يزال ينتظر اعترافا أعمق داخل النصوص والتطبيق؟ أما الآن أحبة في الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان يرسم على وقع تصعيد صهيوني متواصل ومتنام في لبنان وحديث متواتر حول قرب التوصل إلى إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يطرأ تطور لافت في المسار التفاوضي الخاص بلبنان، حيث يكشف مصدر رسمي رفيع المستوى للجزيرة عن مفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل مع الكيان الصهيوني، يرجح أنها ستعقد في واشنطن تحت وعد أمريكي بوضع حد للاعتداءات الصهيونية على نحو تدريجي وصولا إلى لحظة وقف إطلاق نار تام. فلسطين المحتلة غزة تواجه المنظومة الصحية في غزة نقصا حادا في الوسائل الضرورية لعلاج المرضى وخاصة مواد الفحص المخبري، حيث تقول وزارة الصحة في القطاع إن 86% من هذه المواد باتت خارج الخدمة، ويعني النقص الحاد في مواد الفحص المخبري توقف خدمات حيوية تشمل فحوصات الدم والأمراض المزمنة والمعدية في ظل حصار صهيوني مستمر وتعطل في سلاسل الإمداد، كما يوضح مراسل الجزيرة في مدينة غزة غازي العلول. السودان تشهد جبهات القتال في السودان تصعيدا عسكريا واسعا، حيث اندلعت معارك عنيفة في إقليم النيل الأزرق وولايات كردفان في ظل محاولات مستمرة من الأطراف المتقاتلة لتغيير خارطة السيطرة الميدانية، مما زاد من حركة النزوح نحو شمال البلاد. قطر وباكستان بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف جهود إسلام أباد الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تحذير فلسطيني حذرت محافظة القدس أمس من تصديق مرتقب للحكومة الصهيونية على مشروع لإقامة مركز تراث استيطاني على أرض مطار القدس الدولي المهجور ببلدة كالانديا شمال القدس المحتلة. وقالت المحافظة في بيان إن المشروع يأتي بمبادرة من وزير التراث الصهيوني عميخاي إلياهو تزامنا مع مرور 50 عاما على عملية عنتابي العسكرية التي نفذها الجيش الصهيوني في أوغندا عام 1976 لإنقاذ ركاب طائرة خطفها فلسطينيون. فلسطين المحتلة غزة استشهد 3 من رجال الأمن وأصيب 4 بجروح خطيرة إثر غارة صهيونية استهدفت نقطة أمنية غربي مدينة غزة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في القطاع الخميس. وقالت الوزارة في بيان إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء 3 من ضباط وعناصر الأمن وإصابة 4 بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات على نائب وزير النفط العراقي و3 من قادة الفصائل العراقية بدعوى استغلال قطاع النفط العراقي وتقويض أمن البلاد. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن وزارته فرضت عقوبات على 3 من كبار قادة الميليشيات الموالية لإيران، وأضاف أن العقوبات شملت أيضا نائب وزير النفط العراقي لضلوعه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها. لبنان كشف مصدر رسمي لبناني للجزيرة أجندة جولة المفاوضات المرتقبة بين بلاده والكيان الصهيوني، مؤكدا أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام، بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. وذكر أن هناك مسعى أمريكيا لخفض التصعيد الصهيوني تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية، مشيرا إلى أن جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. سوريا أعلنت الشركة السورية للنفط رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية اعتبارا من الخميس في خطوات قالت إنها تهدف إلى ضمان استمرار التوريد ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالميا. فلسطين المحتلة غزة شيعت مدينة غزة أمس جثمان الشهيد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس بالقطاع ورئيس وفدها المفاوض لينضم إلى قائمة من شهادات العائلة الذين قضوا في مواجهات وحروب متعاقبة. واستشهد عزام متأثرا بإصابته جراء غارة صهيونية استهدفته في حي الدرج شرق مدينة غزة ليلة الخميس. جنوب لبنان تواصل القصف الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر الميداني واتساع رقعة الاستهدافات لتشمل مناطق شمال نهر الليطاني، في وقت اعتبر فيه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن ما يجري يمثل خروجاً عن نطاق وقف إطلاق النار ورسائل سياسية وأمنية مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان. أعلن الجيش الصهيوني تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت أكثر من 15 موقعاً في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله، في حين أفاد بإصابة 7 من جنوده خلال الساعات الأخيرة جراء هجمات بطائرات مسيرة نفذها الحزب. فلسطين المحتلة غزة. بيد ترتجف تحقن الأم نهاوند جحا طفلها النحيل أمير بجرعة الإنسولين اليومية. تنظر إلى تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة وقد انتهى منذ أشهر، تعلم أن هذا السائل قد يفقد مفعوله أو قد يسبب مضاعفات غير آمنة، لكنها لا تملك خيارا آخر. في غزة لم يعد السؤال هل الدواء متاح، بل هل العلاج منتهي الصلاحية أقل ضررا من الموت دونه. السودان. قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي الأربعاء إن قوته مستعدة لمواصلة القتال حتى عام 2040 إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى احتمال استمرارها حتى عام 2033. قطر. أدانت دولة قطر تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني إلى أبوظبي. وجدد الشيخ محمد تضامن قطر الكامل مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. علاقة ترامب ونتنياهو تشهد. شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تداخلا مستمرا بين التنسيق السياسي من جهة وما توصف أحيانا بتباينات متكررة في إدارة ملفات الحرب من جهة أخرى، خاصة في غزة ولبنان وإيران، مما أعاد طرح سؤال بشأن طبيعة هذه العلاقة بين التبعية وتوزيع الأدوار داخل المعسكر الواحد. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا رائعا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس، ومنح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 4 يوليو تموز المقبل لتنفيذ ما وصفه الاتفاق التجاري، وإلا سترفع واشنطن الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. حرب إيران تسقط. لطالما عاشت القدرات النووية الصهيونية في منطقة رمادية محاطة بسياج من الصمت الدولي والتواطؤ الدبلوماسي تحت ما يعرف بسياسة الغموض، لكن هذه الظلال التي حجبت الحقيقة لنحو نصف قرن بدأت تتلاشى اليوم تحت وطأة الحرب الإيرانية. كدمات على يد ترامب. أعادت صور جديدة ليدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال التكهنات بشأن وضعه الصحي بعدما أظهرت لقطات متداولة من فعالية في البيت الأبيض ما بدا وفق مجلة نيوزويك تغيرا في لون اليدين وآثار كدمات لافتة. وجاء الجدل امتدادا لملاحظات سابقة حول مظهر يدي ترامب، كان البيت الأبيض قد عزاها إلى استخدام الإسبرين وتهيج الأنسجة الرخوة بفعل كثرة المصافحات. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. دعت روسيا السفارات الأجنبية في العاصمة الأوكرانية كييف إلى إجلاء موظفيها ومواطنيها تحسبا لضربات انتقامية إلى عرقلة أوكرانيا احتفالات يوم النصر السبت، بينما تستمر الهجمات الجوية المتبادلة بين البلدين. وواصلت روسيا وأوكرانيا هجماتهما على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار أحد الجانب الذي اقترحته كييف والذي كان من المقرر أن يبدأ الأربعاء. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا. بين التضخم والبطالة هل تنجح سياسات مصرف الاحتياط في تجنب الركود؟ ملبورن. حلم الأبوة المؤجل، هل أصبحت تربية الطفل في أستراليا رفاهية لا تطاق؟ كاميرا. طريق الهجرة، أمهات على حدود القانون، في عيدها هل ينصفها نظام الهجرة الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية لبنان يرسم. شكرا لإيران ولا سلام مع الكيان الصهيوني، لبنان يرسم خطوطه الحمر بملف التفاوض. فلسطين المحتلة غزة. 86% من مواد الفحص المخبري في غزة باتت خارج الخدمة. السودان. معارك ضارية في النيل الأزرق وكردفان وقتلى بغارة وسط السودان. قطر باكستان. قطر وباكستان تبحثان جهود خفض التصعيد وأحدث تطورات المنطقة. تحذير فلسطيني. تحذير فلسطيني من مخطط استيطاني بمبنى الاستقبال في مطار القدس. فلسطين المحتلة غزة. 3 شهداء من عناصر الداخلية في غزة بغارة صهيونية. وزارة الخزانة الأمريكية. عقوبات أمريكية على نائب وزير النفط العراقي وثلاثة من قادة الفصائل. لبنان. مصدر لبناني يكشف لجزيرة أجندة المحادثات مع الكيان الصهيوني وسقف بيروت التفاوضي. سوريا. سوريا ترفع أسعار الوقود والغاز وسط ضغوط التكاليف الطاقة. فلسطين المحتلة غزة. لن يرهبنا قتل الأبناء. خليل الحية يودع رابع أبنائه شهيدا. جنوب لبنان. اجتياح بلا احتلال. خطة الكيان الصهيوني لتدمير جنوب لبنان تحت غطاء المنطقة العازلة. جنوب لبنان. الكيان الصهيوني يكثف ضرباته جنوب لبنان وحزب الله يصيب 7 جنود بمسيرات انقضاضية. فلسطين المحتلة غزة. إنسولين منتهى الصلاحية وأجساد جائعة. حياة 2500 طفل غزي في خطر. السودان. حميدتي مستعد لمواصلة الحرب في السودان حتى 2040. قطر. قطر تدين استهداف الإمارات بصواريخ إيرانية. علاقة ترامب ونيتنياهو تشهد. علاقة ترامب ونيتنياهو بين التبعية وتوزيع الأدوار. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا. ترامب يمهل أوروبا حتى 4 يوليو لتنفيذ الاتفاق التجاري. حرب إيران تسقط. ديمونة تخرج من الظل. حرب إيران تسقط الغموض النووي الصهيوني. كدمات على يد ترامب. كدمات على يد ترامب. صورة تشعل أسئلة الصحة والشفافية. روسيا. روسيا تتوعد أوكرانيا بضربة انتقامية وتحذر السفارات في كييف. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس. الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات. غدا السبت طقس مشمس. الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع لأذان المغرب تمام 5:12 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:31. ونذكر الأحبة المستمعين غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:26 والشروق تمام 6:34. وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن صائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعدتم مساء.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام

0: رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه فقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: فاق النبيين في خلق وفي خلق

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه بهذا الحب يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الحديث بنا موصولا مع هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه. والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. اللهم ربنا اجعلنا من الصابرين عند الضراء، من الشاكرين عند البلاء. أحبتي في الله، إن الله عز وجل أوجدنا في هذه الدنيا حتى يبتلينا، يبتلينا بالنعم والنقم، يبتلينا بالسلب والعطاء، يبتلينا بالعافية والمرض، يبتلينا بالغنى والفقر، يبتلينا بموت حبيب أو بفقد قريب. كل هذه من البلاءات، والدنيا لا تخلو أبدا من ابتلاءات، هكذا خلقها الله عز وجل. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليرب. لماذا؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كذا قال ربنا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. لكن البلاء في الدنيا يتعدد، هذا يبتلى بالنقم وهذا يبتلى بالنعم، هذا يبتلى بالمرض وهذا يبتلى بالعافية، هذا يبتلى بالغنى وهذا يبتلى بالفقر، والكل في بلاء، والكل يرقبه الله عز وجل، والكل تكتب عليه الملائكة شكره على النعمة وصبره على النقمة. لكن الصبر ثوابه عظيم، لكن أهل الصبر هم أصحاب الدرجات العلى من الجنة. اسمعوا إلى ما قاله ربنا في شأن الصابرين. قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الإمامة في الدين بالصبر واليقين. الإمامة في الدين لا ينالها العالم إلا بالصبر واليقين. الصبر على ماذا؟ الصبر على التعلم، الصبر على أذى الناس، الصبر على تبليغ الأمانة، الصبر على طاعة الله عز وجل، واليقين بالله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن عيينة رحمه الله: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. الله، لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. وأخبر سبحانه عن محبته للصابرين: الله من أسمائه الصبور، ومن صفاته أنه يصبر ويحب الصابرين. قال تعالى: والله مع الصابرين. قال تعالى: والله يحب الصابرين. إن الله مع الصابرين. وقال: والله يحب الصابرين. بل أوصى عباده أن يستعينوا بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين. إذا أصابتك مصيبة فقم وصلي، إذا مات لك ميت فقم وصلي. ابن عباس بلغه أن واحدا من إخوانه قد مات وهو في الطريق، فنزل من على بغلته وركع ركعتين. سألوه: قلنا إن أخاك فلان مات، تركتنا وصليت؟ قال: نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بل جعل الله عز وجل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى بها إلا الصابرون. فقال سبحانه: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأخبر سبحانه أن الصبر والمغفرة من عزائم الأمور، ولا يقوى عليها إلا أصحاب النفوس الكبيرة وأصحاب القلوب الكبيرة. فقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بل بين رسول الله أن الذي أكرمه الله بعبادة الصبر فقد أعطاه الله عطاء واسعا جدا لا يتصور. في الصحيحين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. الإنسان الصابر ده ربنا اداله عطاء ما اداش لحد زيه. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وكان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال لكان كريما. وكل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. الحسنة بعشر أمثالها، الصدقة بسبعمية، إلا الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني كالماء المنهمر. فما هو الصبر؟ الصبر لغة هو الحبس، واصطلاحا هو حبس اللسان عن الشكوى، والجبين عن العبوس، والنفس عن الجزع. فمن فعل الثلاثة فقد نال أكمل ثواب الصبر. تحبس لسانك عن الشكوى، مش نروح نعودك في مرضك تقول لك الحمد لله ألف سلامة لا بأس طهور إن شاء الله، تقول لي يلا الحمد لله ربنا دايما فاكرنا بالبلاوي. بيقولوا كده، الواد كان عيان من يومين والولية رجلها كسرت، أول ودينا كمان.

0: بالروس من كلامك هذا؟ فين الصبر يا عم؟ فين الصبر؟ لا وتلاقي اللي يعود يقول له افتكار ربنا رحمة. غلط، هو ربنا بينسى؟ ربنا لا ينسى عشان يفتكر. لا يضل ربي ولا ينسى، ما يضل ربي وما ينسى، وما كان ربك نسيا. يبقى الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى والجبين عن العبوس. ممكن واحد ما بيشتكيش بلسانه بس كشري دايما كده قلبها ضلمة، طب ما ده برضو مش صبر. حبس اللسان عن الشكوى والجبين عن العبوس والنفس عن الجزع. نعم، والصبر على أنواع: صبر على مأمور، وصبر على محظور، وصبر على مقدور. صبر على مأمور يعني على أوامر الله. أوامر ربنا محتاجة صبر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، محتاجة صبر. هو كونك تقوم في الفجر والدنيا بتمطر والأرض وحلة وتغوص قدماك في الطين إلى المسجد من أجل صلاة الفجر، مش الطاعة دي محتاجة صبر؟ هو سيدنا النبي قال في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: المكاره، النفس عايزة دفى في البرد، مش عايزة برد، مش عايزة ماء بارد. وانت قايم تدفع كده اللحاف برجلك وقايم للفجر تهب توضب المية، والمية ساقعة، يمكن المطرة بتمطر، يمكن الهواء له صفير يخلع القلوب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ صبر. الطاعة محتاجة صبر. يبقى صبر على مأمور يعني على الطاعات، وصبر عن محظور يعني عن الحرام. ممكن تفتح الدرج زي كتير من الموظفين وبعد شهر أو سنة تركب عربية ب200,000 وتقعد في شقة تمليك، وتقول عن الرشوة دي إكرامية وهدية، وفتح مخك والجنيه غلب الكرنيه وفلوسك أبوسك. وهذا الكلام عندي الواد محتاج عملية، والبنت محتاجة دروس، والعيال عايزين كسوة، وعليا ديون، وممكن أفتح الدرج ويجيني ألوفات رشاوي. مش هعمل كده. صبر عن محظور. لا الجارة ليست على دين تشاغلك وانت شاب أعزب وترى بلايا تحرك الساكن وتظهر الباطن، معاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. صبر عن محظور يعني على الحرام، وصبر على مقدور يعني على ما قدره الله عليك من فقر، من مرض، من موت حبيب، من فقد ولد، من فقد صاحب. صبر على المقدور. أتم الناس في الصبر رسول الله محمد. قلبه الله في أنواع البلايا فصبر، ابتلاه بالفقر فصبر، ووجدك عائلا فأغنى. كان يمر عليه الهلال وراء الهلال وراء الهلال ولا يأكل طبقة واحدة. مش ده صبر ده ولا ايه؟ مش ده صبر على قدر الله؟ مات كل أولاده في حياته عدا فاطمة، وكان يعلم أنها أول من يموت من أهله بعد موته، بل بشرها بذلك كأنها ماتت في حياته. هو صعب؟ هو سهل إن واحد كل عياله يموت وهو عايش؟ بلاء. وضع ولده في حجره والولد يجود بنفسه، فذرفت عيناه بالدموع، فقال ابن عوف: وتبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. صلى الله عليه وسلم. ابتلي بأذى الأعداء، وضعوا الأذى على ظهره، خنقوه عند الكعبة حتى كاد أن يموت، شج رأسه في غزوة أحد، كسرت رباعيته، وغاصت حلقات المغفر في خديه، وفار الدم كالمسك، ورفع يديه يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ابتلي بكل أنواع البلايا وصبر. ابتلي بالمرض وصبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند موته لما قالت ابنته فاطمة: وكرب أبتاه، ماذا قال؟ قال: ليس على أبيك بعد اليوم كرب يا فاطمة. كرب مين؟ خلاص الدنيا هتعدي بكربها بغصاصها خلاص.

خلاص أنا رايح للرفيق الأعلى، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، أصبر ولد آدم رسول الله محمد. الصحابة الأنبياء، أيوب عليه السلام مرض لمدة 18 سنة فصبر على قضاء الله، بل عندما دعا الله دعاه على استحياء، على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، قال له ربي إني مسني الضر. هو الضر مسه؟ ده الضر عجنه، كسره، دشدشه، لكن شوف الحياء، شوف الأدب مع الله، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله ما قال اشفني، يقول يا رب أنا عبدك وعيان وأنت الرحمن الرحيم، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي أدب وأي صبر على قدر الله. أم سليم لما خرج زوجها أبو طلحة وترك الولد وهو مريض، مات الولد، فقالت زوجته لأهلها ولأهله لا تخبروه حتى أخبره أنا. فجاء أبو طلحة فوضعت الطعام بين يديه، ثم تزينت وتصنعت كأحسن ما كانت تفعل، سأل عن الولد، قالت هو أسكن مما تركت، هو دلوقتي مستريح وكويس أحسن مما تركته. فقامت بعدما تعشى تتصنع له، بعدما تزينت كأجمل ما تصنع قبله، فوقع بها، وعند خروجه لصلاة الفجر قال أين الولد؟ قالت يا أبا طلحة لو أن استعرنا عارية من جيراننا ثم طلبوها أفلنا أن نمنعهم؟ قال لا، هذا لا يكون. قالت فإن الله قد استرد منك ما وهب، قد مات ولدك فاحتسبه عند الله. قال مات ولدي وتركتيني أتلطخ بك؟ وذهب يشكوها لرسول الله. قال النبي له هل كان بينكما شيء في هذه الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، فرزق بولد سماه النبي عبد الله، هذا الولد خرج من صلبه تسعة كلهم يحفظ القرآن ببركة صبر أمه. يا أخوانا ربنا بيقول ولنبلونكم بشيء بشيء، خد بالك ربنا مش ممكن يبتليك بحاجة ما تقدرش تتحملها. لو قلت مش قادر ده فوق طاقتي أقولك أنت كذاب، لأن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا عدل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، ربنا هيمدحهم هيباهي بهم الملائكة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا أصابتكم مصيبة يا عباد الله فاسترجعوا وقولوا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، تفوزون بمحبة الله عز وجل، والله يحب الصابرين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقاً، رفقاً بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب، وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائما أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام قال: رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.
1: يا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت، الأصل فيها المتاعب والسرور فيها أمر طارئ، فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره، أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا، أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حججي، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرجي.

لسانتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما

لقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنك تعلم سرنا وجهرنا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.
2: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
3: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
4: نزهات في رياض الصالحين.
3: باب آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي.

عفو وإذا سألنا العفو لا نسأل سواه حسبي رضاك حسبي رضاك حسبي رضاك فأنت

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام مع فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح عقل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه كما تحب أن تصلي وتسلم عليه، وأن تتقبل منا يا ربنا هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجعلها يا مولانا أجرا لنحشر بها إلى جواره، ولنستظل بها كذلك بالظل الذي ستظله به يوم دنو الشمس من الرؤوس. اللهم لا تنسنا أبدا ما أحييتنا أن نصلي ونسلم على حبيبك ومصطفاك وعلى سائر الأنبياء وكل المرسلين، اللهم آمين. كما نسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يشمل آل بيت النبي الطاهرين الأكارم وأنصار وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع الجميع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا وإياهم أجر الصلاة والسلام على خير الأنام، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أتحدث مع حضراتكم عن الأخطار التي تهدد الأسرة وتهدد مستقبل الأسرة، وحينما نتحدث عن مستقبل الأسرة فإننا لا نعني مستقبلها في الدنيا فقط، وإنما نعني مستقبلها عند لقاء ديان يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم أيها السادة الكرام، رب العزة عز وجل قدم لنا في كتابه الكريم وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قدم لنا في سنته المشرفة من عوامل السعادة ما يمكن أن يجعل الأسرة المسلمة تعيش سعادة حقيقية وتستمتع بإسلامها وإيمانها وتعيش بإذن الله آمنة من مكر الشيطان ومن شياطين الإنس والجن على حد سواء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن واحدة من أكبر الكبائر، وهي إحدى السبع الموبقات، أكل مال اليتيم. فالسبع الموبقات أي المهلكات أعاذنا الله وإياكم منها: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، يتولون ويهربون من ساحة القتال يوم أن يزحف الجيش الإسلامي ليلقى أعداء الإسلام. من الكبائر كذلك أن يهرب أحد المجاهدين أو أحد المقاتلين. وآخر السبع الموبقات أي المهلكات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أعاذنا الله وإياكم منها جميعا ومن كل الذنوب والمعاصي. أحبتي، توقفت طويلا مع اليتيم في الأسبوع الماضي، ولكن الوقت الذي أتيح لنا لم يكن كافيا على الإطلاق، وأنهيت اللقاء مع حضراتكم على أمل اللقاء معكم والعودة إلى ذلك الموضوع مرة أخرى. واسمحوا لي في هذه الليلة أن أستكمل قول الله عز وجل في صدر سورة النساء، وهو يتحدث عن اليتامى وعن أموالهم، وينصح لنا القرآن الكريم فيقول: وابتلوا اليتامى اختبروهم امتحنوهم ناقشوهم اجلسوا معهم فإن آنستم منهم رشدا وعلمتم أنهم قد وصلوا إلى مستوى من الفكر الاجتماعي والفكر الحسابي يمكنهم من حسن توجيه أموالهم والإشراف عليها وإدارتها، إذا اقتنعتم بذلك فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم يحذر القرآن الكريم: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. احذروا، إذا وصلنا إلى الموعد الذي يدفع فيه المال إلى اليتيم لوصوله إلى السن المناسبة، احذروا أن تبادروا وتسرعوا إلى أكلها قبل أن يكبروا، قبل أن يصلوا إلى المستوى الذي يمكنهم من الإشراف على أموالهم وإدارة أموالهم. هناك فريق من الناس ممن يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يتورعون حتى مع اليتيم، إذا أحسوا بأن اليتيم قد بلغ مبلغ الرجال وأصبح راشدا يسارع هذا الأكال لأموال الناس بالباطل، يسارع فيأكل من مال اليتيم ما يستطيع أن يأكله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. يا من تدير مال اليتيم، يا من تشرف له على تجارته، يا من تبتغي بذلك العمل وجه الله عز وجل، هنيئا لك، هنيئا لك وعرفت فالزم، يرحمني الله وإياك، هنيئا لك. كن عفيفا ولا تأخذ من ماله هذا شيئا، إن الله عز وجل قد وسع عليك في رزقك ولست في حاجة إلى أجرة من مال اليتيم، فكن عفيفا وتنزه عن هذا المال واطلب الأجر والمثوبة من الواحد المتعال تبارك وتعالى. طيب، ومن كان فقيرا وكان في حاجة إلى أجرة مقابل إدارة هذا المال، أليس من حقه أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف وبقدر حاجته؟ القرآن الكريم والشرع الحنيف لا يمنع الفقير الذي يعمل في مال اليتيم، لا يمنعه أن يأخذ بالمعروف، أن يأخذ بقدر الحاجة، وكلما كان قادرا أن يأكل من غير مال اليتيم وأن يلجأ إلى طريق آخر وأن يكون عفيفا بإذن الله، كان ذلك أفضل بكثير لهذا الفقير. ومن كان غنيا فليستعفف، طيب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه. إذا قدمتم أموالهم، أموالهم المسجلة المضبوطة في دفاتر محددة وواضحة، إذا أنتم قدمتم إليهم أموالهم وسلمتموها لهم، فإن الله عز وجل يأمركم أن تشهدوا على عملية التسليم، أن تشهدوا من بينكم على عملية التسليم حتى لا تقعوا في المحظور، وحتى لا تكون هناك فرصة لمدع يدعي عليكم ما أنتم منه براء. وكفى بالله حسيبا، واعلموا أن الله عز وجل مطلع عليكم، يعلم سرائركم وعلانيتكم، فكونوا على حذر يرحمكم الله، واتقوا الله في مال اليتيم. جاء أناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بشأن مال اليتامى، أنا أبتعد عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أبتعد عن مال اليتامى تماما أم نخالطهم ونشاركهم ونتاجر معهم حتى تنمو أموالهم؟ كانت الإجابة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، خير ما يقدم لليتيم أن نصلح من شخصه من سلوكه، وأن نهذبه وأن نعلمه وأن نبين له معالم الطريق الصحيح، وأن نأخذ بيده إلى الإسلام وإلى الطريق المستقيم، وأن نعامله في هذا الباب كما نعامل أبناءنا. وليس هذا المعنى المقصود وفقط، وإنما يضاف إليه أيضا إصلاح ماله وإصلاح حاله. وإن تخالطوهم فإخوانكم، إن خالطتم اليتامى في أموالهم وتاجرتم لهم وشاركتموهم فاعلموا أنهم إخوانكم. وكما أنكم حريصون على أموال إخوانكم من النسب، فاعلموا أيضا بأن اليتامى إخوانكم في الإسلام، وأخوة الإسلام أعظم وأجل، فاحرصوا على إدارة أموالهم بقدر استطاعتكم، ولا تميزوا بينها وبين أموالكم في قضايا الربح والتجارة، فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وهنا ينبغي أن نتوقف أيها السادة الأكارم، نتوقف عند هذه العبارة القرآنية التي تمثل إنذارا شديد اللهجة لهؤلاء الذين يسول لهم شيطانهم وتهيئ لهم أنفسهم أن يعتدوا على مال اليتيم. الله عز وجل مطلع عليكم من فوق سبع سماوات، ويعلم المفسد من المصلح، يعلم الذي يريد الخير لليتيم يعلم الذي ينزه نفسه عن شيء من مال اليتيم، يعرف المؤمن التقي الورع الذي يجعل من أموال اليتيم بابا من أبواب الأجر والمثوبة، يعلم هذا ويعلم نقيضه الفاسد تماما. فلنكن عباد الله على حذر، ولا نترك أبدا ولا نترك مال اليتامى ليظل واقفا دون نمو. الأولى أن نقبل ذلك العمل وأن نقدم عليه بشجاعة المؤمن ونزاهة المسلم التي يتميز بها ذلك الدين العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. فديننا دين النزاهة ودين الشرف ودين الكرامة. ثم يقول رب العزة عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو شاء الله أيها المفسدون أيها الأكالون لأموال الناس بالباطل أيها المستهترون أيها المتآمرون على مال اليتيم، لو شاء الله عز وجل لأوقعكم في حرج ومشقة وأصبحتم عبرة أمام الناس وعلم الناس منكم ذلك، فكيف يكون موقفكم أمام العباد؟ لكن الله عز وجل يستر عليكم ما تصنعون، فاتقوا الله ولا تغتروا بحلم الله تبارك وتعالى، وأخلصوا لله واجعلوا من مال اليتيم وإدارة مال اليتيم وتنمية مال اليتيم، اجعلوا من ذلك بابا لمزيد من الأجر والمثوبة. فوالله إن اليتيم بينكم باب من أبواب الجنة فاغتنموه ولا تغلقوه. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فيما يرويه أنس عليه رضوان الله، أنس بن مالك: الساعي على اليتيم والأرملة، الساعي على اليتيم والأرملة كالمجاهد في سبيل الله. ثم أضاف أنس عليه رضوان الله: وأحسبه قال، أي أحسب أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد أضاف إلى هذه العبارة النبوية المباركة، أحسبه قال: وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. أو كأنه بدأ فقال: وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر، أي لا تضعف له همة ولا يجلس بل يواصل الصلاة، وكالصائم لا يفطر. أحبتي، وهنا لابد أن أوجه رسالة إلى عم اليتيم وأقول له: يا عم اليتيم، إن الله عز وجل قد استرد أخاك وتركك لفترة من الزمن لن تدوم لك طويلا، وكما قضى ربك على أبناء أخيك بأن يتموا أعمارهم يتامى، وكما قضى ربنا أن يجعل زوجة أخيك أرملة، فاعلم بأن ذلك يمكن أن يلحق بك بين عشية وضحاها. ولد أخيك هذا أمانة في عنقك، فاتق الله في ابن أخيك واتق الله في زوجة أخيك، اتق الله في أرملته هذه الأرملة، التي أوقعها الترمل في حرج، وأصبحت حركتها في الحياة محسوبة عليها، وأصبح أمرها حرجا إلى حد كبير. فالناس خارج البيوت لا يرحمون، والشيطان يستغل أمثال هذه الأمور ويزين للمغتابين، يزين لهم أن ينتهكوا حرمة الأرملة ويلوكون سيرتها بألسنتهم. أريد منك أيها العم الهمام أن تستوعب ذلك الموقف، وأن تكون والدا كريما ومخلصا لهذا اليتيم الذي ابتلاك الله به في المقام الأول. فأنت عمه، أي أنت أبوه، أنت العصبة، وأنت الأولى به، ولكن عليك أن تكون في غاية الحذر من مال ابن أخيك، وأحسن إليه، أحسن إليه رحمني الله وإياك، ونشئه إلى جوار أولادك، وعامله كما تعامل أبنائك، وكن على درجة عالية من الفطنة والذكاء. فإن المؤمن كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن كيس فطن، تستطيع بحسن المعاملة وبحسن التربية وبالتودد والمحبة والمودة مع أبناء أخيك، تستطيع بإذن الله أن تضمهم إلى أبنائك أشقاء لهم، يخرجون جميعا من هذا البيت ومن تلك الأسرة ومن هذه الجماعة والبيئة، يخرجون جميعا أشقاء متحابين متآلفين. يا سيدي، هي فرصة ذهبية لك تكسب منها مزيدا من الأجر والثواب، وترفع رصيدك عند الله عز وجل في بنك الرحمن تبارك وتعالى. اسمع قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله، والذي بعثني بالحق لا يعذب الله، من رحم اليتيم، من رحم اليتيم ولان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على العباد بفضل الله عليه. صدق الحبيب المصطفى، يقسم بالله الذي بعثه بالحق أن الله تبارك وتعالى لن يعذب الرجل الذي أحسن إلى اليتيم، أحسن إليه ولان له في الحديث، وتعامل معه بعاطفة أبوية وبلغة المودة والمحبة، وهو يوجهه وهو يربيه وهو يحسن إرشاده، لان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه. وفوق هذا وذاك، هناك صفة أخرى لا يتطاول صاحبنا هذا على الناس ولا يتكبر عليهم ولا يزهو عليهم بفضل ما آتاه الله من فضله وكرمه، بل يجعل فضل الله عليه وسيلة لصلة الأرحام، وسيلة لجبر اليتامى والمساكين. أيها السيد الكريم، تستطيع والله أن تزور أبناء أخيك في الوقت المناسب وفي وضح النهار، بحيث لا تكون هناك خلوة بينك وبين زوجة أخيك، حتى لا تعرضها للحرج، وحتى لا تعرضها للقيل والقال، بل بإمكانك أن تجتمع معها ومع أبنائها في جلسة موسعة لتناقش أمور الدار، تستطيع أن تفعل ذلك. وحبذا لو كان معك شقيق آخر، وحبذا لو كانت معك زوجتك في هذا بمثل هذا المستوى من الوضوح والحرص. أبشر خيرا بإذن الله. ولخالي اليتيم أقول له: اتق الله يا خال اليتيم في ابن أخي، في ابن أختي، اتق الله في ابن أختي. أنت على وجه الخصوص تستطيع أن تقدم خيرا كثيرا، لأنك بالنسبة للشقيقة الكريمة الأرملة التي ابتلاها الله عز وجل، ابتلاها بيتم أبنائها، وابتلاها بالترمل وفقدان زوجها، أنت شقيقها، وتستطيع أن تدخل عليها وأن تزورها بلا أدنى حرج. أين أنت يا رجل؟ أين أنت؟ هل قدمت لها حقها في الميراث؟ هل قدمت لها حقها في الميراث بعد وفاة أخيك؟ أم أنت من الذين يحرمون النساء من الميراث؟ أم أنت من الذين لعب الشيطان برؤوسهم وأفقدهم صوابهم وعقولهم فأكلوا أموال شقيقاتهم وقاطعوا تلك الشقيقة عاما وعامين وثلاثة أعوام أحيانا وربما أكثر؟ من أي الناس أنت؟ هل أنت من الحريصين عليها، المتوادين معها، المتعاطفين مع أبنائها ويتم أبنائها وترملها، أم أنت من هؤلاء الذين قاطعوها وأحرجوها، أحرجوها أمام أبنائها وأحرجوها أمام أهل زوجها وحرموها من حقها؟ والله لينتقمن الله لكل امرأة حرمت من حقها في بيت أبيها وفي أرض أبيها وفي مال أبيها، لينتقمن الله لها. وستقف وإياها أيها الظالم الجبار الطاغية، ستقف أمامها وجها لوجه أمام قيوم السماوات والأرض، وليس معك من دينار ولا درهم، ستقف أمامها لتسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فماذا أنت قائل لله تبارك وتعالى؟ وكان الأولى بك، كان الأولى بك أن تكون سترا وغطاء لها بعد وفاة زوجها، وأن تكون يدا من أياد الرحمة التي تجبر بخاطرها. يا خال اليتيم، أراك مرشحا لدور عظيم، ضم أبناء أختك إلى أبنائك، ضم بنات أختك إلى بناتك، ليعيش الجميع في أخوة، في أخوة ومودة ومحبة، ولا تنسى أن تكون سببا في تعليمهم، لا تنسى أن تكون سببا في الارتقاء بهم، في إرشادهم ونصحهم وتوجيههم، كن حريصا على كل ذلك، وقم بدور أبيهم، واعلم بأن الله عز وجل والله لن يضيع لك ذلك أبدا. ويا أيتها الأرملة الكريمة، يا أختي، اتق الله في ولدك وأحسني إليه، اتق الله في حق أولادك وكوني حريصة على حقوقهم وأموالهم، ولا تسمحي لأحد أن يأكل أموالهم بالباطل، وكوني قوية في الحق، وتزودي بتقوى الله، والجأ إلى الله عز وجل، الجأ إليه واسأليه أن يمن عليك بتقواه، وأن يحرسك وأن يرعاك وأن يتكفل بحفظك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن على حد سواء. هل تعلمين أيتها الأخت الكريمة أنك ستسابقين الرسول عليه الصلاة والسلام إلى باب الجنة يوم القيامة؟ سيدنا أبو هريرة عليه رضوان الله وعلى كل الصحابة كذلك يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا أول من يفتح باب الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة يوم القيامة، إلا أني أرى امرأة تبادرني أي تسابقني وتصل إلى الباب معي أو تصل قبلي أو تحاول الوصول قبلي إلى الباب، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ اسمع يا عبد الله، يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام متعجبا من شأنها: ما لك يا امرأة، أو ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. قعدت، انظروا إلى التعبير، انظروا إلى التعبير الجميل، قعدت عليهم كأنهم أفراخ في مقتبل العمر يحتاجون إلى رعايتي، فنظرت حياتي لهم وأوقفتها عليهم، فهنيئا لها وهي تبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي يا أم هشام.
1: الله يبارك فيك، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.
0: وانتم طيبون.
1: لو سمحت يا شيخ، أنا مطلقة وفي غربة يعني في ليبيا، وقاعدة على أولاد، اتوفى لي عيل بالكلاب بإبرة غلط أعطاها له الدكتور، لكن أنا مش صابرة على الولد، عمره 17 سنة، هل هو ما بلغش نزل لأنه كان عنده الكلى وكانت بنية صغيرة، هل هو شهيد؟ وإيش اللي يوصله بسرعة؟ وأنا هأجي لي بالصبر. وعالم البرزخ هذا، هل الوقت بتاعه زي وقتنا؟ وهل الولد يشتاق لأمه زي ما أنا مشتاقة له يعني؟ الله يرضى عليك سيدي وصبرني وادعي لي بالصبر.
0: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت فؤادك على الإيمان، وأن يكون ولدك هذا ذخرا لك في الآخرة إن شاء الله، وأن يأخذ بيدك إلى الجنة. ولكن ذلك كله مرهون بصبرك أيتها الأخت الفاضلة، فاصبري واحتسبي واعلمي بأنه مات في الوقت الذي قدره الله له، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء بأجل.

0: أولا أن الرضاعة كانت أقل من 5 رضعات. إن كان لديك من يؤكد ذلك ولست الحكم أنت في هذا، وإنما النساء الأم أو التي رضعت منها هي التي يمكن أن تخبر بهذا، فإن كنت واثقا من ذلك فلا بأس بالزواج منها عند بعض الأئمة عند الشافعية الذين يشترطون 5 رضعات متفرقات مشبعات. السلام عليكم. أختي إيمان من منين؟ أختي إيمان
1: من الفيوم.
0: من الفيوم، تفضلي.
1: لو سمحت يا سيدنا الشيخ، والدي توفى بقاله 2 شهر وأنا بعيط جامد يعني، وبصل وبقرأ له قرآن بس مش قادر أنساه خالص، فمش عارفة أعمل إيه. وثاني حاجة يا سيدنا الشيخ، أنا بروح المقابر فبيقولوا إن لما بتزور الميت بيبقى هو حاسس بيك وشايف، هل ده صحيح أو غير صحيح؟
0: والله زيارتك للموتى لا بأس بها، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد منع الناس من زيارة القبور، فلما استقرت العقيدة الصحيحة في النفوس نصح أو سمح بزيارتها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب، نتلقى هذا الاتصال.
2: السلام عليكم.
0: الأخ سابي تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ازيك يا شيخ أبو الفتوح؟
0: أكرمك الله يا أخي.
2: إني أحبك في الله.
0: أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
2: لو سمحت سؤالين يا شيخ بعد إذنك، أريد الإجابة بس بعد ما تكمل السؤالين لو سمحت.
0: تريد الإجابة إيه؟
2: بعد ما انتهي بس من السؤالين عشان التلفزيون.
0: تفضل.
2: السؤال الاول، انا هنا مكون في ليبيا.
0: نعم.
2: وعايز اخرج زكاة الفطر بتاع رمضان. اخرجها في مصر ولا اخرجها هنا؟ انا لو احرقتها هنا اخرجها في مصر.
0: طيب، السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، انا عايز احب على اتعامل مسكين، فممكن اودي الفلوس اي جمعية من الجمعية بتاع كفالة اليتيم؟
0: نرجو إعادة السؤال لو سمحت.
2: أنا عايز أتبرع مثلا لكفالة اليتيم.
0: نعم.
2: فممكن أودي الفلوس لكفالة الطفل اليتيم في مصر؟
0: طيب،
2: وبارك الله فيك.
0: وفيكم يا سيد. نعود إلى ابنتنا الكريمة التي تبكي أباها. اصبري يا ابنتي واحتسبي، اصبري واحتسبي واتقي الله، ولا تتلفظي بلفظ يغضب الله تبارك وتعالى. قراءة القرآن عندما تقرئين وتهبين الثواب للوالد، نسأل الله أن يتقبل ذلك كما صرح بذلك بعض فقهائنا الأكارم، وبخاصة أنك تقرئين بلا أجر تتبرعين بذلك وأنت متطوعة للوالد، هذا شيء جيد. أما أن تصلي له، لا وجه لهذه الصلاة إطلاق. إخوان يعني بعض إخواننا يصلون لآبائهم وأمهاتهم الموتى، هذا غير جائز وهذه صلاة لا تجوز. وإنما لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة لهما كان يعني بها الدعاء لهما. أما قراءة القرآن فعلى أحد القولين يجوز من المتطوع أن يهب مثل ما يهبه الله من الثواب للمتوفى. وزيارتك للقبر إذا كانت في الحدود المعقولة ومن حين لآخر ودون أن تحددي يوما بعينه للزيارة كما يفعل الناس فلا بأس بذلك، شريطة أن تذهبي إليها محتشمة ملتزمة في طريق آمنة، وألا تتلفظي بلفظ واحد يغضب الله تبارك وتعالى، وأن تذهبي إلى هناك للدعاء وللاتعاظ بما تشاهدين من أحوال أهل القبور. أما ولدنا الكريم أو أخونا الفاضل الذي يقيم في ليبيا الشقيقة أعز الله أهلها أجمعين، زكاة الفطر يا سيدي تخرجها عن نفسك في المكان الذي تعيش فيه،

0: إنه من المستهدف من زكاة الفطر ومن الزكاة بوجه عام أن تكون وسيلة لتأليف القلوب ولإحداث الألفة والمودة بين الأغنياء والفقراء في المكان الذي تعيش فيه. طالت الأيام هناك أم قصرت؟ وهناك ستجد من إخوانك المسلمين من المسلمين أيا كانت انتماءاتهم، ستجد من إخوانك من يستحقها فعلا. أما بالنسبة لزكاة فطر أبنائك المقيمين بيننا في مصر فإنهم كذلك يدفعونها أيضا في المكان الذي يعيشون فيه. وكثير من إخواننا يتصلون بذويهم وأهليهم في مصر وهم مقيمون مثلا في الخليج العربي ويكلفون في مصر من يدفع زكاة الفطر عنهم في بلدهم هذا، وهم يقيمون مع أبنائهم هناك ويعتقدون بذلك أنهم فعلوا الأفضل. لا والله، الأولى أن تدفعها في المكان الذي تعيش فيه. وأنا أعلم جيدا وكنت واحدا من المقيمين في أرض الخليج العربي أعز الله أهلها كذلك، أعلم جيدا أن الفقراء هناك كثيرون من شتى الجنسيات الإسلامية، فادفعها يا أخي هناك وعش معهم في ألفة ومودة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله وبركاته.
0: تفضلي يا صباح من حلوان، تفضلي.
1: لو سمعت فضلت الشيخ، أنا كفلة طفل يتيم وحط له مبلغ في دفتر البوسطة. سمعت يعني إن هما بيقولوا ممكن أخد الأرباح دي أصرف عليه منها، مش عارفة هل ده صح ولا لا، حرام ولا حلال؟
0: يا سيدة الكريمة، ما دمت تكفلين يتيما فصحح الأوضاع، صحح الأوضاع، اكفلي هذا اليتيم وضعي وتاجري له في المنحة أو حركي له ماله بما يرضي الله عز وجل. ما دمت قد قدمت له منحة مالية فليكن ذلك في مصرف من مصارف الحلال، أو تاجري له، أو قدميها للطيبين الذين يتاجرون في الأموال بما يرضي الله عز وجل. أما الربح الذي ترتب عن هذا المبلغ في البنك أو في مكتب البريد يمكن أن تنفقيه في وجوه الخير، ووجوه الخير كثيرة. وهذا اليتيم الذي تريدين من ورائه أجرا ومثوبة ينبغي أن تطعميه من الحلال الطيب، من الحلال الطيب، وليس من ربح، من ربح هو ربا صريح. الأخ محمد من تونس، تفضل يا أخي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سيدي، لدي إشكال بسيط، أنا أظن أنه بسيط. أنا اشتريت محل من شخص.
0: ارفع الصوت.
2: سيدي، أنا اشتريت محل من شخص. واضح الصوت.
0: قضية المحلل هذه يا سيدي.
2: نعم.
0: قضية المحلل هذه حسمها سيد البشر صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد على 14 عاما من الزمان، وقال عن المحلل الذي يقوم بالواسطة والذي يتفق معه على أن يترك الزوجة بعد فترة محددة، بل زادوا على ذلك وحذروه أن يقربها، هذا باطل وحرام في شرع الله عز وجل، ومن يقبل على نفسه ذلك العمل يستحق أن يوصف بالوصف النبوي إنه التيس المستعار. وأنا أبرأ بالمسلمين ألا يفعلوا ذلك، ومن فعل ذلك ورضي على نفسه أن يكون هذه الواسطة الخبيثة هذا رجل لا يتقي الله عز وجل. وما زالت الزوجة، وما زالت الزوجة في حاجة إلى زواج طبيعي أبدي من رجل آخر يطلقها إذا أراد، إذا أراد، ويتزوجها زواجا أبديا صحيحا، وهو يريدها إرادة دائمة، ثم إذا عن له أن يطلقها بعد ذلك بإمكانها أن تعود إلى الزوج الأول. يا أم محمد تفضلي. السلام عليكم.
3: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كنت عايزة أسأل حضرتك في سؤال عن الميراث.
0: نعم.
3: دلوقتي أنا ليا والدي بس هو متوفي، كان مشارك أخوه، وأخوه بس يعني مشاركه بدون ورق بدون أي شيء، وحصلت بينهم مشكلة، فكل واحد راح لحاله وهو مرضيش يديله حقه، فأولاده يعلمون هذا فأخذوا كل شيء. وبعد كده هوت، هل إحنا لنا حق إن إحنا نطالبهم بحاجة دلوقتي بعد ما الأب مات والعم مات؟
0: والله المسألة متوقفة على أبناء عمك الكرام الذين نناشدهم من هذا المكان المبارك أن يتقوا الله في تركة أبيهم، وأن يجنبوا أباهم الحرج أمام الله يوم القيامة.
3: هل إحنا علينا اسم طيب يا فضيلة الشيخ؟
0: يا سيدتي من حقك أن تطالبي وأن ترفعي بالأدلة والأوراق والشهود، أن ترفعي قضية إذا استعصى الأمر وصعب عليك، لكني أرجو من أبناء العم الكرام أن يعطوكم حقوقكم لمصلحة الوالد في المقام الأول، لمصلحة الوالد، وحتى لا يكون في حرج أمام الله يوم القيامة. تفضلي يا أم أيمن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جزاك الله كل خير يا شيخنا.
0: وإياكم.
4: دلوقتي لو سمحت أنا عاوزة إن شاء الله أسأل سؤال.
0: تفضلي.
4: ممكن أن أنا ناخد إن شاء الله على رمضان وسيلة أو كده، يعني إن هي تمنع الدورة الشهرية، إن أنا ما أخدهاش، إن هي ما تجيش في رمضان يعني؟
0: والله لا أرى ذلك. وأنصح أخواتنا المسلمات ألا يلجأن إلى موانع، إلى موانع توقف الحيض، فإن ذلك يصادم الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله الذي خلقك يعلم ما سيقع لك، ويعلم طبيعتك، ويمكن أن تصومي في عدة من أيام أخر. هذا إسلامنا، والتي تلجأ إلى مثل هذه التصرفات لا شك أنها تلجأ إلى أساليب غير صحيحة، ويمكن أن تكون سببا في مرضها. لهذا وذاك دع الأمور تمشي على نحو طبيعي، وعندما ننتهي من رمضان هناك أيام أخرى كريمة ومباركة يمكنك القضاء فيها بإذن الله. وهذه والله نصيحة ذهبية ينصح بها أهل العلم ممن نثق بهم، والأطباء ينصحون بذلك. كنت قد توقفت مع الأرملة الكريمة ونبهتها إلى دورها، ورجوت منها أن تحسن إلى أبنائها، وبينت لها عظيم أجرها، عظيم أجرها عند الله عز وجل، والحديث كان واضحا. وقلت لها: هل تعلمين سيدتي أنك ستسابقين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى باب الجنة؟ فأي إغراء بعد ذلك؟ وأعود أيضا إلى مجتمع المسلمين وأقول لهم: اتقوا الله في اليتامى، والله عليكم دور عظيم. المدرس في الفصل الدراسي وأثناء التحاور مع اليتيم وبعد انتهاء الدرس، عندما يتحدث بين الحصتين مع اليتيم وهو يناقشه ويلاطفه ويحاول أن يصل إلى حال اليتيم ومعاناة اليتيم والمواد التي يحتاج فيها اليتيم إلى جرعات دراسية زائدة، ويعمل جاهدا على معالجة المشاكل التي تطرأ لليتيم، ويتعهد هذا اليتيم كما يتعهد أولاده. هنيئا لهذا المدرس، هنيئا لهذا المدرس. وليعلم ذلك المدرس علم اليقين بأن الولد اليتيم الطالب اليتيم سيتعلق به ويثق فيه، وفي ذلك ما فيه من العوض عن والده، وفي ذلك ما فيه أيضا من الأجر والثواب لهذا الأستاذ. ضع يدك يا زميلي الأستاذ، ضع يدك على رؤوس اليتامى وعلى قضاياهم وأحسن إليهم، يرحمك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إذا كنت في كل حال معي، إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل هم

0: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.
2: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 8 مايو لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا بين التضخم والبطالة، هل تنجح سياسات مصرف الاحتياط في تجنب الركود؟ ملبورن حلم الأبوة المؤجل، هل أصبحت تربية الطفل في أستراليا رفاهية لا تطاق؟ كامبرا طريق الهجرة، أمهات على حدود القانون في عيدها، هل ينصفها نظام الهجرة الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية، لبنان يرسم شكرا لإيران ولا سلام مع الكيان الصهيوني، لبنان يرسم خطوطه الحمر بملف التفاوض. فلسطين المحتلة غزة، 86% من مواد الفحص المخبري في غزة باتت خارج الخدمة. السودان معارك ضارية في النيل الأزرق وكرتفان وقتلى بغارة وسط السودان. قطر وباكستان، قطر وباكستان تبحثان جهود خفض التصعيد وأحدث تطورات المنطقة. تحذير فلسطيني، تحذير فلسطيني من مخطط استيطاني بمبنى الاستقبال في مطار القدس. فلسطين المحتلة غزة، 3 شهداء من عناصر الداخلية في غزة بغارة صهيونية. وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات أمريكية على نائب وزير النفط العراقي وثلاثة من قادة الفصائل. لبنان، مصدر لبناني يكشف للجزيرة أجندة المحادثات مع الكيان الصهيوني وسقط بيروت التفاوضي. سوريا، سوريا ترفع أسعار الوقود والغاز وسط ضغوط تكاليف طاقة. فلسطين المحتلة غزة، لن يرهبنا قتل الأبناء، خليل الحية يودع رابع أبنائه شهيدة. جنوب لبنان، اجتياح بلا احتلال، خطة الكيان الصهيوني لتدمير جنوب لبنان تحت غطاء المنطقة العازلة. جنوب لبنان أيضا، الكيان الصهيوني يكثف ضرباته جنوب لبنان وحزب الله يصيب 7 جنود بمسيرات انقضاضية. فلسطين المحتلة غزة، إنسولين منتهى الصلاحية وأجساد جائعة، حياة 2500 طفل غزي في خطر. السودان، حميدتي مستعد لمواصلة الحرب في السودان حتى 2040. قطر، قطر تدين استهداف الإمارات بصواريخ إيرانية. علاقة ترامب ونتنياهو، علاقة ترامب ونتنياهو بين التبعية وتوزيع الأدوار. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا، ترامب يمهل أوروبا حتى 4 يوليو لتنفيذ الاتفاق التجاري. حرب إيران تسقط، ديمونة تخرج من الظل، حرب إيران تسقط الغموض النووي الصهيوني. كدمات على يد ترامب، كدمات على يد ترامب، صورة تشعل أسئلة الصحة والشفافية. روسيا، روسيا تتوعد أوكرانيا بضربات انتقامية وتحذر السفارات في كييف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، صورة ضبابية لمستقبل الاقتصاد الوطني وصفا RBA، رسم مصرف الاحتياط الأسترالي 3 سيناريوهات محتملة تتراوح بين الصعوبة والسوء الشديد. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار ضغوط التضخم الناتجة عن الصراعات في الشرق الأوسط، والتي دفعت المصرف لرفع أسعار الفائدة مؤخرا بنسبة 0.25 نقطة مئوية. ملبورن، لطالما حلم أديتيا جويل بعائلة كبيرة، لكنه اليوم وهو في 32 من عمره يتساءل عما إذا كان بإمكانه تحمل تكاليف طفل واحد فقط. أديتيا الذي يعمل مستشارا ضريبيا وشركته المهندسة يمثلان فئة المحظوظين ماديا في ملبورن، ومع ذلك يجدان أن تكلفة الحضانة والبقالة والإيجار بالإضافة إلى حلم شراء منزل تجعل من الإنجاب قرارا غير واقعي. كامبرا، مع اقتراب عيد الأم في أستراليا، هناك أمهات حملن أوطانهن في حقائب السفر وعبرن الحدود بحثا عن الأمان والاستقرار لأطفالهن. ورغم أن الأنظمة الأسترالية تعترف نظريا بالروابط الأسرية، إلا أن الواقع يكشف أحيانا فجوة بين النص القانوني وتجربة الأمهات على الأرض. هل تنصف قوانين الهجرة الأمهات فعلا أم أن دورهن لا يزال ينتظر اعترافا أعمق داخل النصوص والتطبيق؟ أما الآن أحبة في الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان يرسم على وقع تصعيد صهيوني متواصل ومتنام في لبنان وحديث متواتر حول قرب التوصل إلى إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يطرأ تطور لافت في المسار التفاوضي الخاص بلبنان، حيث يكشف مصدر رسمي رفيع المستوى للجزيرة عن مفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل مع الكيان الصهيوني يرجح أنها ستعقد في واشنطن تحت وعد أمريكي بوضع حد للاعتداءات الصهيونية على نحو تدريجي وصولا إلى لحظة وقف إطلاق نار تام. فلسطين المحتلة غزة تواجه المنظومة الصحية في غزة نقصا حادا في الوسائل الضرورية لعلاج المرضى وخاصة مواد الفحص المخبري، حيث تقول وزارة الصحة في القطاع إن 86% من هذه المواد باتت خارج الخدمة، ويعني النقص الحاد في مواد الفحص المخبري توقف خدمات حيوية تشمل فحوصات الدم والأمراض المزمنة والمعدية في ظل حصار صهيوني مستمر وتعطل في سلاسل الإمداد، كما يوضح مراسل الجزيرة في مدينة غزة غازي العلول. السودان تشهد جبهات القتال في السودان تصعيدا عسكريا واسعا، حيث اندلعت معارك عنيفة في إقليم النيل الأزرق وولايات كردفان في ظل محاولات مستمرة من الأطراف المتقاتلة لتغيير خارطة السيطرة الميدانية، مما زاد من حركة النزوح نحو شمال البلاد. قطر وباكستان بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف جهود إسلام أباد الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تحذير فلسطيني حذرت محافظة القدس أمس من تصديق مرتقب للحكومة الصهيونية على مشروع لإقامة مركز تراث استيطاني على أرض مطار القدس الدولي المهجور ببلدة كالانديا شمال القدس المحتلة. وقالت المحافظة في بيان إن المشروع يأتي بمبادرة من وزير التراث الصهيوني عميخاي إلياهو تزامنا مع مرور 50 عاما على عملية عنتابي العسكرية التي نفذها الجيش الصهيوني في أوغندا عام 1976 لإنقاذ ركاب طائرة خطفها فلسطينيون. فلسطين المحتلة غزة استشهد 3 من رجال الأمن وأصيب 4 بجروح خطيرة إثر غارة صهيونية استهدفت نقطة أمنية غربية مدينة غزة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في القطاع الخميس. وقالت الوزارة في بيان إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء 3 من ضباط وعناصر الأمن وإصابة 4 بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات على نائب وزير النفط العراقي و3 من قادة الفصائل العراقية بدعوى استغلال قطاع النفط العراقي وتقويض أمن البلاد. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن وزارته فرضت عقوبات على 3 من كبار قادة الميليشيات الموالية لإيران، وأضاف أن العقوبات شملت أيضا نائب وزير النفط العراقي لضلوعه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها. لبنان كشف مصدر رسمي لبناني للجزيرة أجندة جولة المفاوضات المرتقبة بين بلاده والكيان الصهيوني، مؤكدا أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام، بل مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. وذكر أن هناك مسعى أمريكيا لخفض التصعيد الصهيوني تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية، مشيرا إلى أن جولات المفاوضات على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. سوريا أعلنت الشركة السورية للنفط رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية اعتبارا من الخميس في خطوات قالت إنها تهدف إلى ضمان استمرار التوريد ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالميا. فلسطين المحتلة غزة شيعت مدينة غزة أمس جثمان الشهيد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس بالقطاع ورئيس وفدها المفاوض لينضم إلى قائمة من شهادات العائلة الذين قضوا في مواجهات وحروب متعاقبة. واستشهد عزام متأثرا بإصابته جراء غارة صهيونية استهدفته في حي الدرج شرق مدينة غزة ليلة الخميس. جنوب لبنان تواصل القصف الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر الميداني واتساع رقعة الاستهدافات لتشمل مناطق شمال نهر الليطاني، في وقت اعتبر فيه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني أن ما يجري يمثل خروجاً عن نطاق وقف إطلاق النار ورسائل سياسية وأمنية مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان. أعلن الجيش الصهيوني تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت أكثر من 15 موقعاً في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله، في حين أفاد بإصابة 7 من جنوده خلال الساعات الأخيرة جراء هجمات بطائرات مسيرة نفذها الحزب. فلسطين المحتلة غزة. بيد ترتجف تحقن الأم نهواند جحا طفلها النحيل أمير بجرعة الإنسولين اليومية. تنظر إلى تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة وقد انتهى منذ أشهر، تعلم أن هذا السائل قد يفقد مفعوله أو قد يسبب مضاعفات غير آمنة، لكنها لا تملك خيارا آخر. في غزة لم يعد السؤال هل الدواء متاح، بل هل العلاج منتهي الصلاحية أقل ضررا من الموت دونه؟ السودان. قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي الأربعاء إن قوته مستعدة لمواصلة القتال حتى عام 2040 إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى احتمال استمرارها حتى عام 2033. قطر. أدانت دولة قطر تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني إلى أبوظبي. وجدد الشيخ محمد تضامن قطر الكامل مع الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. علاقة ترامب ونتنياهو تشهد. شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تداخلا مستمرا بين التنسيق السياسي من جهة وما توصف أحيانا بتباينات متكررة في إدارة ملفات الحرب من جهة أخرى، خاصة في غزة ولبنان وإيران، مما أعاد طرح سؤال بشأن طبيعة هذه العلاقة بين التبعية وتوزيع الأدوار داخل المعسكر الواحد. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا رائعا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمس، ومنح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 4 يوليو تموز المقبل لتنفيذ ما وصفه الاتفاق التجاري، وإلا سترفع واشنطن الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. حرب إيران تسقط. لطالما عاشت القدرات النووية الصهيونية في منطقة رمادية محاطة بسياج من الصمت الدولي والتواطؤ الدبلوماسي تحت ما يعرف بسياسة الغموض، لكن هذه الظلال التي حجبت الحقيقة لنحو نصف قرن بدأت تتلاشى اليوم تحت وطأة الحرب الإيرانية. كدمات على يد ترامب. أعادت صور جديدة ليدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال التكهنات بشأن وضعه الصحي بعدما أظهرت لقطات متداولة من فعالية في البيت الأبيض ما بدا وفق مجلة نيوزويك تغيرا في لون اليدين وآثار كدمات لافتة. وجاء الجدل امتدادا لملاحظات سابقة حول مظهر يدي ترامب، كان البيت الأبيض قد عزاها إلى استخدام الإسبرين وتهيج الأنسجة الرخوة بفعل كثرة المصافحات. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. دعت روسيا السفارات الأجنبية في العاصمة الأوكرانية كييف إلى إجلاء موظفيها ومواطنيها تحسبا لضربات انتقامية إلى عرقلة أوكرانيا احتفالات يوم النصر السبت، بينما تستمر الهجمات الجوية المتبادلة بين البلدين. وواصلت روسيا وأوكرانيا هجماتهما على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار أحد الجانب الذي اقترحته كييف والذي كان من المقرر أن يبدأ الأربعاء. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. بين التضخم والبطالة هل تنجح سياسات مصرف الاحتياط في تجنب الركود؟ ملبورن. حلم الأبوة المؤجل هل أصبحت تربية الطفل في أستراليا رفاهية لا تطاق؟ كامبرا. طريق الهجرة أمهات على حدود القانون في عيدها هل ينصفها نظام الهجرة الأسترالي؟ ومن العناوين العالمية لبنان يرسم. شكرا لإيران ولا سلام مع الكيان الصهيوني. لبنان يرسم خطوطه الحمر بملف التفاوض. فلسطين المحتلة غزة. 86% من مواد الفحص المخبري في غزة باتت خارج الخدمة. السودان. معارك ضارية في النيل الأزرق وكردفان وقتلى بغارة وسط السودان. قطر باكستان. قطر وباكستان تبحثان جهود خفض التصعيد وأحدث تطورات المنطقة. تحذير فلسطيني. تحذير فلسطيني من مخطط استيطاني بمبنى الاستقبال في مطار القدس. فلسطين المحتلة غزة. 3 شهداء من عناصر الداخلية في غزة بغارة صهيونية. وزارة الخزانة الأمريكية. عقوبات أمريكية على نائب وزير النفط العراقي وثلاثة من قادة الفصائل. لبنان. مصدر لبناني يكشف لجزيرة أجندة المحادثات مع الكيان الصهيوني وسقف بيروت التفاوضي. سوريا. سوريا ترفع أسعار الوقود والغاز وسط ضغوط التكاليف الطاقة. فلسطين المحتلة غزة. لن يرهبنا قتل الأبناء. خليل الحية يودع رابع أبنائه شهيدا. جنوب لبنان. اجتياح بلا احتلال. خطة الكيان الصهيوني لتدمير جنوب لبنان تحت غطاء المنطقة العازلة. جنوب لبنان. الكيان الصهيوني يكثف ضرباته جنوب لبنان وحزب الله يصيب 7 جنود بمسيرات انقضاضية. فلسطين المحتلة غزة. إنسولين منتهى الصلاحية وأجساد جائعة. حياة 2500 طفل غزي في خطر. السودان. حميدتي مستعد لمواصلة الحرب في السودان حتى 2040. قطر. قطر تدين استهداف الإمارات بصواريخ إيرانية. علاقة ترامب ونتنياهو تشهد. علاقة ترامب ونتنياهو بين التبعية وتوزيع الأدوار. الرئيس الأمريكي ترامب يمهل أوروبا. ترامب يمهل أوروبا حتى 4 يوليو لتنفيذ الاتفاق التجاري. حرب إيران تسقط. ديمونة تخرج من الظل. حرب إيران تسقط الغموض النووي الصهيوني. كدمات على يد ترامب. كدمات على يد ترامب. صورة تشعل أسئلة الصحة والشفافية. روسيا. روسيا تتوعد أوكرانيا بضربة انتقامية وتحذر السفارات في كييف. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا السبت طقس مشمس، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5 والدقيقة 26 والشروق تمام 6 والدقيقة 34. وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن صائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: العمل.
1: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
2: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب، إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وعليه وعلى

هاجر إلى المدينة، ومعلوم أن ابن مسعود كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وأخذ عنه كثيرا من القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عده أحد من يؤخذ عنه القرآن، رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا إن هذه السورة تسمى كذلك سورة بني إسرائيل، فلها عند العلماء اسمان شهيران، اسمها المدون في المصحف اليوم سورة الإسراء، والاسم الآخر سورة بني إسرائيل. وذكرنا كما بينا أنها سورة مكية، لكن بضع آيات منها ذكرنا أنها مدنية. وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتكلمنا عن قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ونتكلم الآن عن قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنقول: ورد ذكر البصر في كلام الله جل وعلا كثيرا، إلا أنه في القرآن قليلا جدا، في آية أو آيتين أو ثلاث على الأكثر قدم فيها البصر على السمع، وإلا الأصل في كلام ربنا جل وعلا أنه يقدم السمع على البصر. والسمع جاء في القرآن على سورة الإفراد، أما البصر فقد جاء على سورة الإفراد وجاء على سورة الجمع، أما السمع فلم يرد في القرآن إلا على سورة الإفراد. وقلنا إن الله جل وعلا قدمه، والطب الحديث يشهد أن المولود الجنين الصغير يسمع أولاً ثم بعد ذلك يبصر، فحاسة السمع عندهم مقدمة عملاً على حاسة البصر. والله جل وعلا قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وإنما ذكر البصر مقدماً في عرصات يوم القيامة، لأن الإنسان يرى قبل أن يسمع، إذا بعثر ما في النشور وحشر الناس يبصر الإنسان قبل أن يسمع، لذلك قدم الله في آية الكهف قدم البصر على السمع. أما قول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهذا من جنس ما في القرآن من وعيد وتحذير للعباد، وأن الناس مكلفون، وأن الله جل وعلا سائلهم عما استرعاهم عليه. ثم قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه الآية أصل في ذم الكبر، وقد مر معنا أن الكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كبر على الله، وكبر على الرسل، وكبر على سائر الخلق. كبر على الله، وكبر على الرسل، وكبر على سائر الخلق. أما الكبر على الله وعلى رسوله فقطعا مخرج من الملة، بل إن الكبر على الله أعظم الكفر. ومما ورد في القرآن قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقوله: أنا ربكم الأعلى، وقول النمرود: أنا أحيي وأميت. فهذا من الكبر على الله جل وعلا، ولم يعرف عبر التاريخ الإنساني إلا في أفراد معينين تكبروا على الله ووصلوا إلى هذه المرحلة وزعموا الألوهية. أما الكبر على الرسل فهو عامة ذنوب الأمم، قال الله جل وعلا عن بعض الأمم: أبشر يهدوننا، وقال عن آل فرعون وآله: أنؤمن لبشرين مثلنا، وقال عن كفار قريش: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالكبر على الرسول عامة ذنوب الأمم، وهو مخرج من الملة. أما الكبر على الناس فقد يكون أحيانا مخرجا من الملة، والأصل أنه غير مخرج من الملة، لكن قد تقع حالات إذا كانت متلبسة بانتقاص الله جل وعلا أو انتقاص رسوله تكون داخلة في الأولين، وإلا الأصل أنه غير مخرج، لكنه من أعظم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وتخريج الحديث على ما ورد عند أهل السنة أن أصحاب المعاصي من أهل التوحيد لا يخلدون، يخرج الحديث على أنه لا يدخل الجنة ابتداء، تخريج الحديث على ما هو معتقد أهل السنة على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد، تخريجه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يخرج على أنه لا يدخل الجنة ابتداء. ثم قال الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك، كل جاءت مضافة إلى اسم الإشارة ذلك، ذلك عائد إلى ماذا؟ على جملة ما تقدم، عائد إلى جملة ما تقدم،
من قوله سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أولادكم، كل ما سلف عائد عليه قوله جل وعلا.

ذلك، وما مضى من كل ذلك فيه السيء وفيه الحسن، ولهذا قيد الله قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولم يقل كله لأنه يوجد فيه شيء حسن، فقيد سبحانه قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكلمة مكروها هنا بمعنى محرم، ليست على مكروه بمصطلح الفقهاء، ليست مكروها بمصطلح الفقهاء، وإنما بمعنى محرم أشد التحريم عند الله، ولذلك نهى الله جل وعلا عنه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى أن قال سبحانه، وهي الآية التي سنقف عندها الآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ذكر الله جل وعلا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن جعل الله بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وهذا الحجاب يحتمل أحد معنيين، هذا الحجاب يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن يكون حجاب رؤيا، حجاب رؤيا، بمعنى أن النبي إذا قرأ القرآن لا يتمكن كفار قريش من رؤيته وإيذائه، بمعنى أن النبي إذا قرأ القرآن لا يتمكن كفار قريش من رؤيته وإيذائه، وهذا المعنى يدل عليه ما في الأحاديث من أن أم جميل التي هي جاءت في القرآن بأنها حمالة الحطب حملت فهر يعني حجرا كبيرا، وأرادت أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بجوار أبي بكر، فجاءت وهي تولول وتقول: محمد مذمما أبينا، محمدا مذمما عصينا، ودينه قلينا وأمره أبينا. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تواريت عنها فإنها امرأة بذيئة اللسان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، وأخذ يقرأ القرآن. فجاءت أم جميل فكلمت أبا بكر وتخاطبت معه وسألته عن النبي، والنبي بجوار أبي بكر وهي لا تراه. وقد قال العلماء إن هذا الأمر مجرب، حكاه بعض الصحابة ونقل، حتى قال القرطبي صاحب التفسير رحمه الله وكان يسكن في قرناطة أندلسي، قال إنه خرج من أحد القصور وتبعه أهل أسبانيا آنذاك يريدون قتله، حتى جاء في أرض عراء فأخذ يقرأ بعض آيات القرآن، وهي آيات في الجاثية والنحل والكهف وياسين، كلها فيها كلمة أكنة يقرأها، فلما قرأها هم ينظران إليه ويقدوان أمامه، ثم يقول بعضهم لبعض بلغتهم وهو يعرفها: إنه شيطان، يعني اختفى. وهذا انتشر عند العلماء، أي فعله، في كثير من الأخبار التي ثابتة عنهم رحمة الله تعالى عليهم. هذا المعنى الأول للآية. والمعنى الثاني أن يكون المعنى: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي شيئا على قلبهم، فلا يفقه القرآن ولا يقبلوه. ونرجح والله أعلم أن يكون المقصود المعنى الأول، لأن الله قال بعدها: وجعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فلا حاجة فيما نعلم إرادة المعنيين متتابعين، فيصبح الترجيح على المعنى الأول والعلم عند الله جل وعلا. والمقصود أن القرآن جملة مما يحفظ الله جل وعلا به عباده. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقلنا إنه يوجد قول للبعض أن الرؤيا رؤيا منامية، ورددنا على هذا. هذه الآية إحدى الحجج عند من يقول إن رؤيا إن الإسراء كان رؤيا منامية، والله جل وعلا يقول هنا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. كلمة الناس هنا عام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص، والمقصود به كفار قريش على الأظهر. والمعنى أن الله يخبر نبيه أن الله جل وعلا محيط بأمر هؤلاء، وأن أمرهم ومردهم إلى سفال ووبال كما حصل في بدر. أما الشق الثاني من الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الذين احتجوا
بأن الإسراء كان مجرد رؤيا منامية، قالوا إن رؤيا في لغة العرب مصدر من الفعل رأى، وهذا محل اتفاق، رأى هو الفعل، وينجم عنه مصدر بصيغتين، إما أن يقال رأى رؤيا بالألف الممدودة، وإما أن يقال رأى رؤيا بالتاء المربوطة. قالوا إن رؤيا بالتاء المربوطة يعنى بها الرؤيا البصرية، ورؤيا بالألف الممدودة يراد بها الرؤيا المنامية اللي يسمونها الناس أحلام. وقالوا من الأدلة على ذلك قول الصديق يوسف لما رأى وأخبر أباه، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، ولم يقل هذا تأويل رؤيتي. هذا حجة من يقول إن الرؤيا ماذا؟ منامية. طبعا نحن نقول إن الإسراء كان حقيقة. الرد على هذا من طريقين، الطريق الأول تفصيل الآية، والطريق الثاني التقعيد. ونبدأ بالثاني، نبدأ بالتقعيد. التقعيد العلمي يقول إن العالم يأخذ بأصل، وهذا قلته مرارا في دروسنا، ثم إذا عارض هذا الأصل شيء من الشبهات لا يرد الأصل ويدفعه إلا بأصل مثله، ولا يرده بشبهة، وإلا لا يوجد شيء لا تخترمه شبهات، لكن يبقى على الأصل حتى يأتيه أصل مثله يدفعه. هذا التقعيد العلمي. أما الشرح الآية هذا الذي سيجري الخطاب. الله يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي يا نبينا ما جعلنا الرؤيا إلا لنختبر الناس ونفتنهم، فلو كانت رؤيا منامية لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها فتنة للناس، لأن ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أي إنسان تنام مع صاحبك في حجرة واحدة، تسافران في فندق، ثم يصبح يقول لك يا أخي رأيت رؤيا، رأيت البارح كأنني زرت اليابان وفعلت وفعلت ثم رجعت، هل هذا فيه اختبار لك أن تصدقه أو تكذبه؟ لا يوجد فيه اختبار، لأن كل الناس ممكن أن يروا هذه الرؤيا. فلا يعقل أن القرشيين يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح منقبة لأبي بكر أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية. هذا أمر لا يعقل أن يكون اختبارا وفتنة. هذا معنى الآية. ثم ما هو الأصل الذي نمسك به؟ الأصل الذي نستمسك به جملة الأحاديث المتواترة المتضافرة معنى ورواية ودراية على أن الله جل وعلا أسرى بنبيه. وقول الله جل وعلا لكفار قريش والقرآن يعضد بعضه بعضا أفتمارونه على ما يرى، وقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، فهل يقول الله في رؤيا منامية يراها البر والفاجر والمؤمن والكافر سبحان الذي أسرى بعبده؟ هذا لا يعقل أن يدفع هذا الأصل بشبهة المصدر في رؤيا ورؤيا. الثالث أنه ورد في كلام العرب، ورد في كلام العرب التعبير برؤيا عن الرؤيا البصرية، ورد في كلام العرب وإن كان قليلا التعبير برؤيا عن الرؤيا البصرية. ثم قال الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ شجرة الزقوم. الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، والآية فيها تقديم وتأخير. الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى أن الآية مقصودها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. فتكون الفتنة بكم أمر؟ بأمرين، الأول رحلة الإسراء والمعراج، والثاني الشجرة الملعونة في القرآن. أما الفتنة في رحلة الإسراء والمعراج لا شك أنه اختبار للناس، أن يأتي رجل يقول إنني البارحة حقيقة ارتحلت من مكة إلى بيت المقدس في بضع من الليل وهم يضربون إليه المطيف 40 ليلة، وهذا من حيث العقل يرد، لكن يقبل بماذا؟ يقبل بالقلب ولا يقبل بالعقل. ونحن نؤمن بقلوبنا قبل أن نؤمن بعقولنا. ولما قيل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر والأول أتؤمن بهذا القول؟ قال إنني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه بالخبر يأتيه من أين؟ من السماء. فإذا جاز أن أصدقه أن الوحي يأتيه من السماء، من باب أولى أن أصدقه أنه يغدو في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الفتنة في الرؤيا في رحلة الإسراء والمعراج. أما الفتنة في شجرة الزقوم فإن الله قال عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم،
قال عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي في النار. والعقل يرد هذا، لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة، فكيف ينبت الشجر في النار؟ والله يقول في أصل الجحيم في قعره. لكن هذا المنطق تعامل به القرشيون، ولم يتعاملوا بماذا؟ ولم يتعاملوا بالقلب، فكذبوه. حتى قال ابن الزبعرة، ويقال إنه القائل أبو جهل، إن القائل أبو جهل، قالوا: ما نعرف الزقوم إلا الزبد مع التمر، فقوموا بنا نتزقم، أي نطعم الزقوم، نطعم الزبد مع التمر. فقال الله لنبيه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الأمر بكل يسر وسهولة لما ينظر الإنسان بقلبه لا بعقله البسيط، يعلم حتى لو استخدم العقل أن من الذي أعطى منع، من الذي منع الشجرة أن تنبت في اليابسة؟ الله. ومن الذي أعطاها السبب أن تنبت في الماء والأرض الرطبة والأرض القابلة؟ الله. فالله جل وعلا كل الأمر أن الخصيصة هذه منعها إياها، فجعلها جل وعلا كما تنبت في الأرض القابلة للزرع، يجعلها تبارك وتعالى ماذا؟ تنبت في أصل، في أصل الجحيم. والمثال ينطبق على نار إبراهيم، فإن الرب جل وعلا هو الذي أعطى النار خصيصة أن تحرق ما يتلبس بها. كل الأمر أن النار لما وضع فيها إبراهيم، الله جل جلاله منع النار أن تعطى تلك الخصيصة، وهو جل وعلا هو الذي جعل النار ذات قدرة على الإحراق، وهو ربها وخالقها. فقال لها سبحانه: يا نار، نكرة مقصودة، يا نار كوني بردا وسلاما، فمنعت خصيصتها وتحولت إلى خصيصة أخرى بأمر ربها، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج عليه السلام يمشي على قدميه والناس ينظرون. هذا معنى قوله جل وعلا جملة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ثم قال سبحانه: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الله جل جلاله يخوف بكل شيء، والناس يرون الأمور فيختلفون فيها. قد يخسف القمر، فيكون إنسان في بيته لا يدري أن القمر خسف، ويكون إنسان يلعب الورق في عراء فينظر إلى القمر وقد خسف، فيقول لأصحابه: انظروا إلى القمر قد خسف، ثم يكمل لعبته. وقد يقتي إنسان في غرفته عاكف على محرم، فيقدر له أن يفتح النافذة فيرى القمر فقد كسف، فينظر إليه فيتعجب، وكل الذي يصنعه يغلق النافذة. ويختلف الناس في هذا الأمر، ويراه إنسان يحب البحث العلمي فيأخذ كاميرته ويصور، ويراه إنسان يحب المسائل الحسابية فيدون، ويراه مؤمن جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، فيعلم أنها آية يخوف الله جل وعلا بها عباده، ويفزع إلى المسجد إن كان قريبا منه أو إلى مصلاه في بيته فيصلي، كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه إلى مسجده لما كسفت الشمس، خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، حتى أنه ورد أخطأ صلى الله عليه وسلم من عجلته في الإزار والرداء، فلبس الأول مكان الثاني، ثم خرج يجر رداءه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعلم يقينا أن الأرض لن تهلك وهو حي، لأن الله جل وعلا جعله أمنة للأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ومع ذلك لما رأى تلك الآية صلوات الله وسلامه عليه خرج فازعا إلى الصلاة. والمقصود الله يقول هنا عن مشرك قريش: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وجبار القلب عياذا بالله، من لم يعرف الله يسمع المواعظ، يقرأ عليه القرآن، يذكر بالله، يرى الشمس تكسف والقمر يخسف، يرى الزلازل، يرى البراكين، يرى الفيضانات، ولا يتغير في قلبه شيء، بل يزيده طغيانا يخرج منها إلى معصية أكبر. وهذا الفرق ما بين من وهب قلبه لله ومن وهب قلبه لغير الله. قال الله جل وعلا عن الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به

والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. مر معنا كثيرا قضية ما كان من خلق الله لآدم وأمره الملائكة بالسجود له وامتناع إبليس، ونتكلم هنا عما لم نتكلم عنه فيما سبق. الله يقول هنا أنه قال للملائكة اسجدوا فامتنع إبليس. قال إبليس يخاطب ربه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا استفهام أي أخبرني لماذا كرمته علي. وكان المفروض أن ينتظر إبليس جواب من؟ جواب رب العزة، لكن إبليس استعجل، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الحنك هذا أسفل الحلق، والعرب تضع الرسن الحبل للفرس مع حنكه حتى يسهل عليها أن تقوده ميمنة وميسرة. ومعنى الآية أنني سأستولي على من خلقت، وإبليس لم يكتفي بعداوته حسدا لآدم بل تجاوزه إلى ماذا؟ إلى ذريته. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقول إبليس ذريته إلا قليلا هذا من الظن الذي أصاب فيه من؟ أصاب فيه إبليس. أين الدليل؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، الله جل وعلا أخبر أن إبليس أصاب في هذا الظن، قال سبحانه في سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإبليس قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فعلم إبليس وقال بظني أن أكثر الذرية سيسيطر عليها إلا قليلا. وقلنا إن الله جل وعلا صدق إبليس بقوله، صدق إبليس في قوله هذا بقوله سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فقال الرب جل شأنه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. نقول اذهب هنا ليست الفعل الذي هو ضد المجيء، اذهب هنا ليست الفعل الذي هو ضد المجيء، وإنما اذهب أي امضي لشأنك. والأمر هنا لماذا؟ للإهانة. الأمر هنا لماذا؟ غرضه البلاغي الإهانة، أي مهما فعلت لن تصد أوليائي عن ديني، أي عن دين الله. فالأمر هنا للإهانة، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم جاء الرب جل وعلا بعدة أوامر لإبليس، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذه الأربع المقصود من الأمر فيها التهديد، المقصود فيها ماذا؟ التهديد. ومعنى استفزز أي استخف، ولا يطيع الشيطان إلا من فيه خفة من العقل، لأن الاستفزاز الاستخفاف، والإنسان إذا كان حتى في الحياة العامة في نجد ومنطقة الشرقية في بلادنا يقولون الركادة زينة، في ديارنا في الحجاز يقال الثقل صنعة. الإنسان إذا كان ثقيلا لا يستفزه شيء، هذا أمر محمود. وأعظم منه أن يكون لا يقع في مغريات إبليس. ونأتي بمثال بسيط جدا في تقريب الصورة للناس، قد يكون تاجر من التجار حوله عدة متاجر، ثم إنه يمكث ساعة ساعتين ثلاث أربع لم يأتي أحد يشتري منه، والمتاجر التي حوله كلها تبيع وتكسب وهو يرى هذا. فيأتيه إنسان عليه سمات الغفلة فيتيسر له أن يغش هذا القادم ليشتري، يأتيه الشيطان بوسوسته باستفزازه باستخفافه يقول له انتهى الوقت وبقي عن صلاة الظهر قليل، كل الناس باعت إلا أنت، الناس ربحت، غشه وارتاح. مع أن الرجل والله جل وعلا لا يمكن أحد يدخل الجنة من غير أن يبتلى، الله جل وعلا يبتلي عباده حتى إذا تكلموا. هذا الرجل ربما وفتح دكانه يقول يا رزاق يا كريم يا رحمن اللهم ارزقني، قال كلمات، تبقى هذه الكلمات كلمات، يختبر
فإذا جاء موطن يستطيع أن يغش فيه إن كان قال يا رزاق حقيقة لا يغش، لأنه يعلم أن الرزاق يحرم هذا وهو ينتظر الرزق من الرازق. فإن كان قالها مجرد قول عادة كما يفعلها الكثيرون كما الطالب في الامتحانات، فهذا طبيعة الحال يأتيه الشيطان فيستفزه يستخفه، كل الناس باعت إلا أنت، فيقول الجالس بدي أرجع البيت أقول له أنا ما بعت ولا شيء، فيأخذ ويغش ويخدع يظن أن هذا المال رزقا حلالا. وكل أحد يتلبس بشيء يمتحنه الله جل وعلا ويختبره فيه، إن كان حقا فحق وإن كان باطلا وباطل، حتى من يعلن التوبة ويخرج، ما إن يخرج من المسجد من المحاضرة من موعظة من خطبة إلا ويتصل به رفيق سوء يعرض عليه فيلما يعرض عليه دخانا يعرض عليه شيئا محرما، ليعلم هل قالها عن حقيقة فيثبت أو قالها عن ضعف وعجز فينجرف. أعاذنا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم على هديه. هذا معنى عموم قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الأصل أن يقال إن الله جل وعلا كرم بني آدم بأمور شتى، ذكر منها العلماء أشهرها، وأشهر ما كرم الله به بني آدم نعمة العقل. أعظم ما كرم الله به بني آدم نعمة العقل الذي يميز به المرء النافع من الضار، ويعرف به خطواته وغدوه ورواحه. ومن أوتي نعمة العقل فقد أوتي خيرا عظيما وفضلا كبيرا إذا رزق الإنسان نعمة العقل. ولذلك جعل الله جل وعلا العقل مناط ماذا؟ مناط التكليف. يقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يكبر لأن عقله لم يتم، وعن المجنون حتى يفيق لأن جنونه يمنعه من استخدام عقله، وعن النائم حتى يستيقظ لأن النوم سلطان على العقل. والمؤمن مثلا قد يكون شديد المرض لكن ما دام يعي ويعقل يكلف بالصلاة، وقد يكون مرضه في عقله فلو كان صحيح البدن في عافية لا يكلف بالصلاة لأن العقل مناط التكليف. وقلنا إن الأصل إن الإنسان يميز بعقله كل شيء، كل أمر يغدو به ويروح، وهذا موضوع يطول، لكن هذا من أعظم ما كرم الله به بني آدم. ومما كرم الله به بني آدم أنه جعلهم هامة قائمة ولم يجعلهم كالدواب منتكسين. ومما كرم الله به بني آدم أنهم يأكلون بأيديهم ولا يتناولون طعامهم بأفواههم كسائر الدواب، والله جل وعلا يفاضل حتى بين الدواب. فالعلماء يقولون إن من أعظم الدواب من أكرمه الله الكبش والنعجة، فإن الله جل وعلا ستر عورتهما عن الخلق أجمعين، مع أن سائر الدواب عوراتهم ظاهرة للعيان، وستر الله الكبش والنعجة وهو من جنس واحد ستر عورتهما عن سائر الخلق، وأما غيرهما فهما ظاهرتان للعيان. وهذا من تكريم في تكريم، يعني أن الأمور مستويات، وهذا من باب الفوائد العلمية. ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله لهم أن الله حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق. ثم قال سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهناك وقفة علمية ووقفة إيمانية مع هذه الآية. اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بقوله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أما اليوم فهو يوم القيامة قطعا والداعي هو الله. بإمامهم قال العلماء فيها ما يلي ثلاثة أقوال شهيرة وقول غير شهير، لكن القائل به عالم كبير، سنبين هذا تفصيلا. قالوا إن المقصود بكلمة إمام الكتاب، المقصود بكلمة إمام الكتاب. ثم القائلين بأن المقصود بكلمة إمام الكتاب انقسموا إلى قسمين، قسم يقول إن المقصود بالكتاب الكتاب الذي أنزل على هذه الأمة الذي يتبعها ذلك الشخص، ويصبح المعنى ندعو نقول يا أهل القرآن يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل الزبور، هذا معنى ندعو كل أناس بإمامهم عند من يقول أن إمام معناها الكتاب. وآخرون قالوا إن معناها الكتاب
لكن ليس به المقصود ليس المقصود الكتاب المنزل، وإنما المقصود كتاب الأعمال، وإنما المقصود ماذا؟ كتاب الأعمال. وهؤلاء حجتهم قول الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فسمى الله الكتاب إماما، وهذا حتى في الأول، قال الله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فهذه حجة من يقول إن الكتاب هو كتاب الأعمال، وهذا عليه أكثر العلماء، هذا القول الأول. الفريق الثاني قالوا بإمامهم أي بنبيهم، فيقال: يا أتباع موسى، يا أتباع إبراهيم، يا أتباع محمد، يا أتباع يوسف، يا أتباع يعقوب، يدعى كل أناس بإمامهم أي بنبيهم. ويؤيده قول الله جل وعلا في أهل الإشراك: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. وآخرون قالوا، وهذا القول الثالث، أن الإمام هي الأعمال أنفسها، أن الإمام هي ماذا؟ هي الأعمال أنفسها، فينادى كل إنسان بعمله. كم هذا قول؟ ثلاثة. قلنا إن أكثر العلماء يدور قولهم في هذا الفلك. وقال بعض العلماء إن المقصود بإمامهم أي بأمهاتهم، قالوا إن المقصود بإمامهم أي بأمهاتهم، والمعنى أن الإنسان ينسب يوم القيامة إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. ثم قالوا: لماذا يكون هذا؟ قالوا: يكون هذا لحكم ذكروا منها ثلاثة، سأذكر منها اثنتين عمدا نخفي الثالثة. أما الأولى فقد ذكروا أن فيها تكريمة لعيسى بن مريم، قالوا إن مناداة الناس يوم القيامة بأمهاتهم فيه تكريم لعيسى بن مريم عليه السلام. والثانية قالوا إن فيها سترا على أولاد الإثم، طبعا في لفظة ثانية لكن هذا اللي قلناه أفضل، فيها ستر على أولاد الإثم، هذه الحكمة. وحكمة ثالثة قلنا لا داعي لقولها، هذا الذي قالوه. وهذا القول منسوب إلى محمد ابن كعب القرظي رضي الله عنه، رحمه الله تعالى، وهو أحد سادات التابعين، وأصله يهودي من بني قريظة، ولذلك يقال محمد ابن كعب القرظي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لم يقتل من لم ينبت من الرجال من الغلمان. هذا أبوه كعب كان ممن لم ينبت يوم قريظة، فعفى عنه النبي فكبر وأسلم وتزوج وأنجب محمدا هذا، فأصبح محمد هذا من سادات التابعين ومن أئمة التفسير، وكان جليل القدر عند الناس، وممن يغلب على الظن آنذاك أنه كان مجاب الدعوة، وقد حصل له ذات مرة مال كثير، فقال له أقرانه وخلطاؤه: ادخره لولدك. قال: إنما أدخره لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي. أعيد، قال: إنما أدخره أي المال لنفسي عند ربي، وأدخر ربي لولدي. فأيهما أفضل، ما فعله أو لم يفعله؟ ما فعله، هو ادخر الله لولده بالعمل الصالح، ولم يدخر المال للولد. ولا يمكن أن يقدم الأب لأبنائه عطية أعظم من العمل الصالح. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن الرجل إذا مات على خير أول من يتعزى بموته أبناؤه، أول من يتعزى بموته أبناؤه. فإذا كان يوم القيامة وأدركه الأبناء على خير، جمع الله جل وعلا بين الآباء والأبناء في جنات النعيم، جمع الله بيننا وبينكم وذرياتنا في جنات النعيم. فنقول: هذا هو محمد بن كعب القرظي رحمه الله صاحب القول، وأنا تعمدت أن أذكر سيرته حتى لا ترد القول وأنت تجهل قائله. صحيح أن القول هذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره فيه نظر، وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان هذا قول باطل. والذين قالوا إنه قول باطل حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح مرفوعا عن ابن عمر أنه قال: يقال يوم القيامة: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. ونحن نقول: العلم عند الله. إن قول القرطبي أيسر أن يقال فيه نظر، أما قول الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه على جلالة قدره وفضله وعلمه أنه قول باطل كلمة فيها شيء من الصعوبة، وإن كان الشيخ رحمه الله لا يقصد القدح في القائل وإنما يقصد القول، ولذلك قال هذا قول باطل، ولم يتعرض الشنقيطي رحمه الله للقائل أبدا. لكن نقول لو قال فيه نظر تكون أرق،
والعلم عند الرب تبارك وتعالى. هذا معنى الوقفة العلمية. أما الوقفة الإيمانية فإن يوم القيامة يوم جليل القدر عظيم الخطب، تعرض فيه الصحائف على العباد، وقد جاءت فيه أحاديث كثر يشيب لها الغلمان. والمقصود أن أي عمل كان منك في ليل أو نهار، في ظلمة أو في إضاءة، فهو مدون عليك. ويوم القيامة كما أخبر الله ولا يجهل هذا أحد من المؤمنين، يعطى الإنسان صحيفة عمله فيرى ذنوبه كلها، إلا أن الكافر يراها كلها فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أما المؤمن فإن الله جل وعلا يستره ثم يعرض عليه كتابه فيريه جل وعلا صغائر الذنوب ويخفي عنه كبارها حتى يقرره على الصغائر فلا يردها، يعترف بها واحدا واحدا، وهذا حديث صحيح. فيقول في آخر الأمر لما يرى إن الله لا يعرض عليه الكبار، يقول يا رب قد بقيت ذنوب لا أرها هنا، فيقول الله جل وعلا إنني قد سترتها عليك في الدنيا وإنني أغفرها لك في الآخرة. وهذا محمول والعلم عند الله على التائبين، فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه. والله جل وعلا أكرم وأرحم وأعظم وأجل وأغنى من أن يتوب على مؤمن في الدنيا من ذنب أيا كان ثم يوبخه عليه يوم القيامة. هذا لا يقع من كرام الملوك والسلاطين والأمراء، فكيف يقع من أرحم الراحمين جل جلاله؟ ستر الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، ورزقنا الله إياكم مغفرة الذنوب وستر العيوب. ثم قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه آية إلى مسار الفقه أقرب. أولا، أجمع المفسرون على أن المقصود بهذه الآية الصلوات الخمس، والصلوات الخمس أربع منهن متعاقبات، بمعنى أنه لا يفصل واحد عن الأخرى في الوقت، لا تفصل واحد عن الأخرى في الوقت. وتبدأ الصلوات من الظهر، وقد مر معنا أن صلاة الظهر أول صلاة، أن صلاة الظهر أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، نزل جبريل فأمه عند الكعبة بصلاة الظهر. ما إن ينتهي وقت صلاة الظهر إلا ويدخل وقت صلاة العصر، وينتهي وقت صلاة العصر بغروب الشمس وهو دخول وقت صلاة المغرب، وينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق وهو غياب الهلال ليلة الثالثة من كل شهر، فيدخل وقت صلاة العشاء، فيمتد حتى نصف الليل كوقت اختيار، وإلى ثلث الليل الثاني إلى وقت اضطرار، ثم ينقطع وقت الصلوات، فيبقى من ثلث الليل الثاني إلى طلوع الفجر الصادق. هذا ليس وقت ماذا؟ هذا الوقت ليس وقت فريضة. مع طلوع الفجر الصادق يدخل وقت الفجر إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الشمس. ثم من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، إلى زوال الشمس الذي ودلوك الشمس، لا يوجد صلاة فريضة، فأصبحت أربع متعاقبات وواحدة مفصولة. فالله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها على الأظهر، إلى غسق الليل أي اجتماع ظلمته واشتدادها، وقرآن الفجر. وقرآن إما أن تكون منصوبة بالفعل المضمر المعطوف أي وأقم قرآن الفجر، وإما أن تكون منصوبة على الإغراء فيصبح المعنى عليك بقرآن الفجر. وقد قال العلماء إن الله قال وقرآن الفجر مما يدل على أن القراءة في صلاة الفجر ركن مهم جدا، وإلا ما عبر الله عنها بكلمة قرآن، كما دل قوله سبحانه وقرآن الفجر على أن الأصل في صلاة الفجر ماذا؟ غير الجهر، الإطالة، على أن الأصل في صلاة الفجر الإطالة. وقد يعترض عارض ينقلها عن الإطالة، كما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين في سفر، لكن الأصل أنه كان يقرأ فيهما إلى 60 آية، ما بين 60 و120 آية، وقرأ فيهما، قرأ في الفجر ذات مرة في الركعة الأولى استفتح بقد أفلح المؤمنون حتى وصل إلى الآية التي فيها ذكر موسى وهارون، فأخذته بحة صلوات الله وسلامه عليه فركع. وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن يطيل القراءة في صلاة الفجر، لكن قلنا قد يعترض عارض فيقرأ الإمام تخفيفا كقراءة بعض الأئمة أيام الامتحانات أو في فترات الانتقال وما أشبه ذلك، حسن من الإمام آنذاك أن يخفف إذا كان يعلم أن وراء الناس مسألة. وهنا نذكر فوائد الأئمة.
مثلا كان ينقل أو أدرك الناس عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، عبد العزيز بن صالح، في الحرم أنه في صلاة العيد كان يقرأ سورة الرحمن في الفجر، يطيل يقرأها ترتيلا. لا يحسن أن أطيل مثلا أنا في مسجدي هذا. لماذا؟ لأن ببداهة الذين في الحرم ليس وراءهم شيء، إنما ينتظرون الصلاة الأخرى، لن يخرجوا. لكن لو قدر أنني أنا أردت في يوم العيد أن أطيل على الناس في صلاة الفجر وقرأت سورة المؤمنون ثم غضب الناس، قلت هذه سنة، لم أدع للناس وقتا يخرجون فيه حتى يغتسلوا ويذهبوا إلى صلاة العيد. لكن يكون هذا الأمر محمود لو كنا سنصلي العيد في نفس المصلى كما في الحرمين. واضح؟ فالإنسان يفقه الدين، يفقه أحكام الفقه قبل أن يتصدر لإمامة الناس، ويعرف الحاجة إلى الأمر، متى يطيل الرفقة التي معه، وراءهم شيء، غير وراءهم شيء. هذا من الأمور التي قد تكون محمودة. لكن نعود ونقول إن الأصل في قرآن الفجر الإطالة، والعلماء يقولون إن أطول الصلاة أن يقرأ فيها الفجر، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب، ويقرنون بالظهر صلاة الجمعة. فالأصل في صلاة المغرب التخفيف، والأصل في العصر والعشاء التوسط، والأصل في الظهر أن تكون طويلة نسبيا. وأطول الصلوات عند المؤمنين، أو دلت السنة على أن أطول الصلوات صلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام أخبر تفسيرا لقوله جل وعلا: إن قرآن الفجر كان مشهودا، على أن قرآن الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وهنا أخذ العلماء فائدة، قالوا معنى هذا أن صلاة الفجر ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. قالوا بما أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار، فصلاة الفجر لا توصف بأنها من صلاة الليل ولا توصف بأنها من صلاة النهار، والعلم عند الله تعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح وردت في القرآن بمعنى القوة، وردت في معنى القرآن بمعنى القوة، ووردت في القرآن بمعنى الوحي روحا من أمرنا، ووردت في القرآن اسما لجبريل، ووردت في القرآن صفة لعيسى بن مريم أو اسما له، ووردت في القرآن في هذه الآية: ويسألونك عن الروح. واختلف العلماء في معناها، لكن أظهر الأقوال إنها الروح المتصلة بالبدن. لكن الله لم يذكر في كتابه قضية الروح بمعنى أنها متصلة بالبدن، لا يسميها الله في القرآن روح، يسميها ماذا؟ يسميها نفس. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إن النفس لأمارة بالسوء، يا أيتها النفس المطمئنة. فلا يقال في القرآن روح للنفس داخل الجسد، ولهذا نقول إذا خرجت من الجسد تسمى روح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر على ملأ من يهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه لا تسألوه. ثم سألوه قالوا: يا أبا القاسم كنيته. طبعا لا يقولون يا نبي الله، لأنهم لا يعترفون بنبوته ولا يضيره. ما الروح؟ فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عسيب نخل ومعه عبد الله بن مسعود، فأنزل الله جل وعلا عليه هذه الآية: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله جل وعلا يقول إن الروح من أمره، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فصعب أن نتكلم عنها. لكن نذكر فوائد. العلماء يقولون إن الروح لها بالبدن خمس اتصالات، خمس اتصالات لمن يكتب: تعلق حال كونه جنينا، أي البدن جنينا، وتعلق حين خروجه، وتعلق حين منامه، وتعلق في البرزخ، وتعلق بعد البعث والنشور. تعلق حال كونه جنين، وتعلق بالبدن حال كونه جسدا يخرج، وتعلق حول كونه ينام يختلف تعلقها به عن حال اليقظة، وتعلق في حياة البرزخ، وتعلق بعد البعث. أتمها أي واحد؟ بعد البعث. يبقى الاتصال اتصال كلي، أما الاتصال الموجود حاليا فيه شيء من الانفكاك، بدليل أن الإنسان ينام وترتفع روحه. هذه فائدة. الفائدة الثانية: ما يجري من أحكام على الأجساد لا يجري على الأرواح. ما يجري من أحكام على الأجساد لا يجري على الأرواح، يختلف. فمثلا الجسد بطيء الحركة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه صلى بالنبيين، هو الصادق المصدوق، صلى بالنبيين إماما في المسجد الأقصى، ثم هؤلاء النبيون
بعضهم صلى وراءه ثم لقيه أين؟ في السماوات. وهل رأى أجسادهم أم أرواحهم؟ أرواحهم، لأن أجسادهم موجودة أين؟ في الأرض، لم تبعث. صحيح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن أرواحهم مستقرة في الأرض لم تبعث. فنبينا صلى الله عليه وسلم روحه في أعلى عليين، لكن جسده قطعا في حجرة عائشة في مدفنه إلى اليوم، أما روحه فهي في أعلى عليين. فنقول إن الذي رأى أرواحهم، ولهذا يقول العلماء إن تنقل الأرواح لا يجري عليه نفس الحكم الذي يجري على تنقل الجسد. طب كيف تتنقل؟ نقول ماذا؟ الله أعلم. هذه ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن هذا أمر لم نحط به علما ولم يخبرنا الله جل وعلا به. ثانيا نقول إن العلماء يقولون إن أرواح الموتى تتلاقى، دلت على هذا آثار ورؤى للصالحين تكاد تكون متواترة لا تكذب، أن أرواح الموتى تتلاقى، كما أن أرواح الموتى وأجسادهم تنتفع بدعاء الناس. والمؤمن يعلم أن من أعظم ما يعين في الدنيا والآخرة دعاء الله، فلا يحتقرن أحد أن يدعو الله، لا لنفسه ولا لمن ولا لغيره، فإنك لا تدري أي دعائك أسمع، فكم من مكروه حميت منه بدعائك أو بدعاء والدتك أو برجل يحبك لك. فنقول يقولون ما ذكر ابن القيم وغيره أنه كان رجل صالح بينه وبين المقبرة، بين المسجد مقبرة في الطريق يعني، فإذا مر ذاهب إلى المسجد أو غدا أو راح يسلم على أهل المقبرة، هو يقول اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم ويمضي. فذات يوم نسي أن يدعو لهم، فلما رجع إلى بيته ونام رأى رجالا في ثياب بيض يسلمون عليه، قال من أنتم؟ هذا في المنام يرحمكم الله. قالوا نحن الموتى الذين في المقبرة التي بجوارك، كان الله جل وعلا ينفعنا بدعائك ويخفف عنا، فلما نسيتنا اليوم لم ننتفع بشيء. والمقصود أن الميت لا ينفع غيره، وإنما هو الذي ينتفع. هذا ميت انقطع أجله، لا يملك لنفسه ولا لغيره حولا ولا طولا، هو لو يستطيع لم يسأل عنك، خرج وصلى لله ركعتين، لكن قد ينتفع، وينتفع الميت وغير الميت بدعاء المؤمنين. ولو لم يكن للدعاء إفادة ونفع لما قال الله عن الصالحين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا بعض ما يتعلق بعالم الأرواح والعلم عند الرب تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. نقول هذه الآية التي يدعونا أن نتكلم عنها مر معنا كثيرا 9 الآيات ولا حاجة للتكرار، لكن نريد أن نبين التدرج في الدعوة. فإن الله قال لموسى لما بعثه إلى فرعون مع أخيه، قال له قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن موسى هنا ماذا قال؟ قال إني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل هذا قول لين؟ ليس قولا لينا. إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية أن موسى بدأ بالقول اللين، تدرج حتى استفزه فرعون وأراد أن يخرجه من الأرض وآذاه، غير موسى في خطابه، قال إني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال هو فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. هؤلاء عائد على ماذا؟ على آيات. إلا رب السماوات والأرض بصائر، معنى كلمة بصائر حجج وبراهين، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، أي أخرجناه من، أغرقناه وأنجينا موسى. فالأرض الآن في قوله تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض، ما هي؟ أرض مصر قطعا، لأن القرآن يشهد عليها، أرض مصر التي كان يسكنها بني إسرائيل، وأراد فرعون أن يخرج موسى منها، فقال الله فأغرقناه ومن معه جميعا. لكن نأتي للآية التي بعدها، قال الله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. السابقون من المفسرين يقولون إن المقصود بالأرض هنا اسكنوا الأرض أرض مصر والشام، وجئنا بكم لفيفا أي مخلوطين مع غيركم يوم القيامة. واضح؟
السابقون من المفسرين يقولون اسكنوا الأرض أي أرض مصر والشام. وقوله جل وعلا جئنا بكم فإذا جاء وعد الآخرة أي يوم القيامة على قول جئنا بكم لذيذا أي مخلوطين ممزوجين مع الناس، وعلى القول الآخر أي أنكم مخلوطون قبل يوم القيامة مع الناس. ونقول والعلم عند الله إن المعنى الآية الأرض هنا غير الأرض في الأول، معنى قوله جل وعلا اسكنوا الأرض هنا الله لم يحدد لهم موطنا يسكنون فيه، هذا أمر قدري. والمعنى والعلم عند الله ولا نجزم به اسكنوا الأرض أي أن الله فرقهم في الأرض، اسكنوا الأرض جميعا، ولذلك لم يحددها الله. ولذلك انتشر اليهود في أكثر أرجاء العالم. فقول الله بعدها فإذا جاء وعد الآخرة التي ذكرها في أول السورة جئنا بكم بمن؟ باليهود، لفيفا يعني مجتمعين من كل مكان. وهذا واقع في عصرنا كما بينا في الدرس الأول أن اليهود قدموا من جميع أصقاع العالم، نقلوا إلى دولة إسرائيل فسكنوا الأرض متفرقين. ويدل عليه قول الله جل وعلا وقطعناهم في الأرض أمما أي متفرقين. ولذلك يقال يهود الدنمة، يهود الفلاشة الذين يسكنون الحبشة، وقلنا إنه في اليمن كان في 4000 يهودي هاجروا، ويهود من بولندا ويهود من كذا. ولذلك زعماء إسرائيل كل منهم من يهود دولة متفرقين. فهذا ينطبق على الآية أسكنوا الأرض لم يحدد الله لهم مكان. ولذلك اليهود تاريخيا في سكناهم لدول العالم كانوا يأخذون حارات تسمى حارة اليهود. واليهود ليسوا قوما يملكون دعوة، يعني لا يدعون أحد اليهودية، ليسوا كالمسلمين أو كالنصارى في تبشير يسمونه عند النصارى زعما، أو كما عند المسلمين ولله الحمد دين وهداية ندعو غيرنا. اليهود لا يدعون إلى دينهم، دينهم بالتوارث عبر الأم، يعني من خلال الأم لا من خلال الأب، وهو دين عنصري لا يتجاوزهم إلى غيرهم. فسكنوا الأرض في كل مكان. ثم لما قامت دولة إسرائيل تحقق الوعد القرآني فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، هذا كله خطاب الله عن بني إسرائيل. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآيات بقوله سبحانه وبالحق أنزلناه، وهذا عائد للقرآن. وبالحق نزل أي متلبسا به، أي بالحق متضمنا له. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي أنزلناه متضمنا للحق متلبسا به. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه، تقرأ بالتشديد وتقرأ بالتخفيف. ففرقناه بالتخفيف تخفيف الراء معناه فصلنا فيه، وفرقناه بتشديد الراء أي أنزلناه مفرقا منجما. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذه آية وعيد وأمر يراد به التهديد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذه آية يراد به وعيد وتهديد. ثم قال جل وعلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله إن من لم يبكه القرآن لخليق ألا يكون قد أوتي علما. ثم تلا قول الله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولعلنا جميعا نحيي سنة سأسجد واسجدوا جميعا عل الله أن يتقبلنا. طبعا هذه آية سجدة، وقد تعمدنا أن نسجد لأن مرت معنا بنا آيات سجدة فلم نسجد، ونحن نوازن حينا نسجد وحينا لا نسجد، لأن السجود عند تلاوة القرآن سنة. قرأتها في الأول قراءة تدريس ولم أقرأها قراءة تلاوة، ثم لما قلت قول محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله ذكرتها على أنها آية تتلى فسجدنا، تقبلنا الله وإياكم بالصالحين. ختم الله جل وعلا السورة بقوله سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سأذكر فائدتين حول هذه الآية. هذه الآية يسميها العلماء آية العز، يسمونها آية العز، وفيها حديث وإن كان في سنده مقال، لكن أكثر أهل العلم يرتضي هذه التسمية أن اسمها آية العز. وبعض الآيات لها أسماء، فآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية السيف فاقتلوهم حيث وجدتموهم، وآية المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك،
وآية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وآية العز هي التي بين أيدينا الآن، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قيل والعلم عند الله أن هذه الآية ختم الله بها التوراة، أن هذه الآية ختم الله بها التوراة، والتوراة يقولون إنها مستفتحة بقول الله تعالى في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فبعض العلماء يقول إن آية أو أول آية في التوراة أول الأنعام، وآخر آية في التوراة هي ماذا؟ آية العز التي هي آخر آية في الإسراء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.
1: اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم،

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السادس من دروس أسماء الله الحسنى. الاسم اليوم اسم العزيز، وهذا الاسم أيها الإخوة كثيرا ما يرد في نهاية الآيات، وهو العزيز الحكيم. وقد كنت بينت لكم من قبل أن الإيمان بالله بوجوده لا يكفي، يجب أن تؤمن بوجوده، ويجب أن تؤمن بوحدانيته، وحدانيته في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ويجب أن تؤمن بكماله. ومن الإيمان بكماله أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. إذن أن يجول فكرك أو أن تستمع إلى حديث عن أسماء الله الحسنى، هذا جزء أساسي جدا من الإيمان. فأنت إذا تعرفت إلى إنسان رأيته أمامك موجودا، فهل عرفته؟ سألته عن اسمه، قال لك اسمه، هل عرفته؟ لا تعرفه إلا إذا وقفت على شمائله، على صفاته، على أخلاقه، على علمه، على ذكائه، على منجزاته، على. فلا تكون معرفة الله معرفة صحيحة ولا تامة إلا إذا عرفت أسماءه. هذه المقدمة أسوقها من أجل أن تتأكد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى إحصاؤها إذا عرفتها، عرفت مضامينها، عرفت ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن تفهمها عليه، عرفت ما ينبغي أن تكون أنت عليها، عرفت أبعادها. إذن درسنا اليوم عن اسم العزيز. ورد هذا الاسم في آيات كثيرة. من هذه الآيات قال الله تعالى على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم. لو أن الإنسان نسي كيف يتم الآية لقال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، يعني تتناسب هكذا. ولكن الآية: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لأن الإنسان مهما على شأنه إذا أراد أن يغفر ربما حوسب، ربما حوسب، ربما سئل: لماذا عفوت عن فلان؟ لماذا لم تكلفه؟ لماذا تساهلت معه؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا غفر فهو العزيز. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي الآية الأولى. آية أخرى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آية ثالثة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. آية رابعة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آية خامسة حينما قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اسم العزيز ورد في آيات كثيرة جدا، اخترت لكم من بين الآيات الكثيرة هذه الآيات. الآن ما معنى هذا الاسم من حيث اللغة؟ المعنى الأول العزيز الذي لا مثيل له، لا مشابه له، لا نظير له، من فعل عز يعز. تقول عز الطعام أي أصبح قليلا، أصبح نادرا. عز هذا الاختصاص، اختصاص عزيز أي نادر، خبرة عزيزة أي نادرة. معنى عز يعز أي ندر وجوده، أو لا مثيل له ولا مشابه له ولا نظير له. اسم العزيز بهذا المعنى من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه. الأسماء مصنفة، هناك اسم تنزيهي، وهناك اسم ذات، وهناك اسم صفات، وهناك اسم أفعال. فأسماء الله الحسنى إما أن تكون أسماء لذاته، وإما أن تكون أسماء لصفاته، وإما أن تكون أسماء لأفعاله. فعز يعز أي ندر يندر. بشكل أوسع العزيز الذي لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له. إذا كان الشيء نادرا قليل الوجود ليس متوافرا مع إمكان تواتره نسميه عزيزا، فكيف بالذي يستحيل على العقل أن يصدق أن له نظيرا؟ إذن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا ند له ولا مشابه له، إذن هو عزيز. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني العزيز هو الغالب الذي لا يغلب. الإنسان إذا غلب ليس عزيزا، يصبح ذليلا، وقد يبالغ المنتصر بإذلاله، قد يجري بعض التصرفات ليبالغ بإذلاله. فالغالب الذي لا يغلب يسمى عزيزا. والعرب تقول من أمثلتها من عز بز، يعني من عز من انتصر أخذ ما راق له. وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب، وعزني في الخطاب أي غلبني. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني. فالقاهر الذي انتصر وقد يغلب يسمى عزيزا، فكيف بالقاهر الذي لا يمكن أن يغلب؟ من باب أولى. فالله سبحانه وتعالى عزيز بالمعنى الثاني، والدليل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو علم الناس أن الله غالب على أمره لأطاعوه ولاتكلوا عليه ولأقبلوا عليه ولتركوا سواه. المعنى الثالث، المعنى الثالث القوي الشديد. العزيز هو القوي الشديد. من عز يعز، عز يعز ندر يندر، عز يعز غلب يغلب، عز يعز قوية يقوى. والآية الكريمة فعززنا بثالث، لك التعزيز بعد أن تلقي الدرس تعززه بالتدريبات، مرحلة التعزيز أي ترسيخ المعلومات، التمكين، هذا المعنى الثالث. المعنى الأول العزيز الذي لا مثيل له ولا ند له ولا مشابه له، هذا من أسماء التنزيه. المعنى الثاني الغالب الذي لا يغلب، هذا من أسماء الصفات. والمعنى الثالث القوي الشديد، هذا من أسماء الصفات أيضا. فالقادر الذي قد يضعف يسمى عند الناس عزيزا، فكيف بالقادر الذي يستحيل أن يضعف؟ من باب أولى. إذن الله سبحانه وتعالى عزيز بهذا المعنى الثالث. الآن في معنى رابع دقيق جدا، وربما كان المؤمنون في أمس الحاجة لفهم هذا المعنى. المعنى الرابع العزيز بمعنى المعز، كأن تقول الأليم بمعنى المؤلم، تقول جرح أليم، أي جرح مؤلم. من معاني وزن فعيل أنه بمعنى اسم الفاعل مفعل، فالعزيز بمعنى المعز. هذه من صفات الأفعال، أربع معان لاسم العزيز. الأولى من أسماء التنزيه، والثانية والثالثة من أسماء الصفات، والرابعة من أسماء الأفعال. هو الذي يعز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آخر ملوك الأندلس حينما غادر الأندلس صار يبكي، فقالت له أمه عائشة ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. الإنسان إذا تخلى الله عنه، ومن يهن الله فما له من مكرم. جزء كبير جدا من حياتك متعلق بكرامتك، فإذا كنت مع العزيز أعزك الله. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. هذا هو المعنى، هذه هي المعاني اللغوية لكلمة عزيز أو لاسم الله عزيز. لكن هناك تعريفا أدق وأجمل. العزيز الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه في وقت واحد. قد يقل وجود شيء ما لكن لا تشتد الحاجة إليه، في معدن نادر جدا، مع أنه نادر قليل الوجود لسنا لحاجة ماسة إليه، عندئذ لا يسمى هذا المعدن عزيزا. العزيز يجب أن تتوافر فيه صفات ثلاث: أن يقل وجود مثله، وأن تشتد الحاجة إليه، وأن يصعب الوصول إليه. قد تشتد الحاجة إلى شيء وليس نادرا كالهواء، كلنا في أمس الحاجة إليه ولكنه متوافر. قد تشتد الحاجة إلى الماء والماء موجود في بعض البلاد. إذن لا بد من أن يكون العزيز يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. إذن شيء عزيز، بلك عزيز المنال، عزيز المنال، لا يدرك، لا ينال جانبه. هذه الصفات الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، هذه الصفات لها صفات نقصان وصفات كماله، كلما كثر وجوده قلت عزته، وكلما قلت الحاجة إليه قلت عزته، وكلما سهل الوصول إليه قلت عزته. الآن كلما قل وجوده إلى أن يصبح من يجيب واحدا، هذه صفة كمال في العزيز، يقل وجوده ويقل وجوده حتى يصبح واحدا، هي أعلى صفة، وتشتد الحاجة إليه. الإنسان أحيانا قد يحتاجه الناس، قد يحتاجه بعض الناس، كلما كثر الذين يحتاجونه أصبح عزيزا، فإذا احتاجه كل الناس هذا شيء نادر، لا في إنسان يحتاجه جميع الناس، قد تجد ملك وفي إنسان يعيش في طرف مملكته راعي، مع أنه أحد رعايا هذا الملك ليس بحاجة إليه، يأكل ويشرب في خيمته من نتاج هذا الغنم. كلما اشتدت الحاجة إلى الشيء أصبح عزيزا. طيب كمال هذه الصفة شيء دقيق جدا، أن يحتاج إليه كل شيء في كل شيء. أنا قد أحتاج للطبيب عند المرض، ولكن لا أحتاجه عند النوم، أنا أحتاج إلى سرير. قد أحتاج هذا المدرس إذا كان ابني ضعيفا في الرياضيات، أنا بحاجة إليه. أما أن يحتاجه كل شيء وكل الناس، لا، الناس والحيوان والنبات والجماد والمجرات والذرات، أن يحتاجه كل شيء في كل شيء. دققوا، كل شيء في كل شيء. إذن الله سبحانه وتعالى عزيز، لأن قيام الشيء به، قيام المادة، هذه مادة فيها نواة، فيها كهارب، فيها دوران، لولا أن الله سبحانه وتعالى تجلى عليها لتوقفت، كن فيكون، زل فيزول. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قيام كل شيء به، قوام كل شيء به، مصدر حياة كل شيء. إذن الله سبحانه وتعالى لا نقول تشتد الحاجة إليه، يحتاج إليه كل شيء في كل شيء. الشبكية 130 مليون 10 طبقات، العصب البصري 900 ألف عصب. طيب ما هذه المادة التي تتغير ماهيتها إذا جاءها الضوء؟ إذا تغيرت ماهيتها تولد عن هذا التغير تيار كهربائي ينقل الصورة إلى الدماغ. أنت محتاج لله عز وجل في عينك وفي أذنك وفي لسانك وفي دماغك وفي شرايينك، يعني أي شيء الله سبحانه وتعالى لم يتجلى عليه أصبح لا شيء. فأنت قائم، أنت قائم بالله، عظامك، عضلاتك المخططة والأملساء، أعصابك وأجهزتك كلها تعمل بالله، فلو أن الله سبحانه وتعالى حجب عنها تجلياته لأصبح الإنسان جثة هامدة. إذن يحتاجه كل شيء في كل شيء. أول صفة الذي يقل وجود مثله، أما كمال هذه الصفة إلى أن يصبح واحدا، تشتد الحاجة إليه. كمال هذه الصفة يحتاجه كل شيء في كل شيء، يصعب الوصول إليه، لا يمكن أن تحيط به. ولا الأنبياء، لا يعرف الله إلا الله، أن تصل إليه اتصال عبودية ممكن، استقم على أمره واعمل الصالحات تصل إليه، وهذا هو الوصول هذا هو الاتصال. شاب خطب فتاة، خطب ابنة عالم، هذا العالم قال له مهر هذه الفتاة أن تحضر هذه الدروس، فحضرها فاستغرق فيها فنسي الفتاة. أرسلت له كتابا: يا فلان نسيتنا؟ فقال: يا وصال، كنت سبب الاتصال فلا تكوني سبب الانفصال. يمكن أن تصل إليه، أن تصل كعبد، أن تستقيم على أمره، أن تفعل الصالحات، أن تذكره كثيرا، أن تخدم عباده كثيرا، ممكن. أما أن تصل إليه وصول إحاطة وإدراك كامل، هذا مستحيل. ولا الأنبياء، لا يعرف الله إلا الله. فإذا خطر في بالك معنى العزيز، معنى العزيز هو الفرد الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء ويستحيل الوصول إليه، وصول إحاطة وإدراك، أما وصول عبودية ممكن. قال بعضهم: العزيز من ضلت العقول في بحار عظمته، وحارت الألباب دون إدراك نعمته، وكلت الألسن عن وصف كمالاته ووصف جماله. النبي عليه الصلاة والسلام لخص هذه الكلمات فقال: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والله أيها الإخوة، الشيء الثالث أنه من عرف الله زهد فيما سواه. إذا عرفت الله لا يمكن أن تتضعضع لمخلوق، لا ترى مع عزة الله عزيزا، لا ترى مع قدرة الله قديرا، لا ترى مع حكمة الله حكيما. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا بقربنا. فما حبنا سهل. الله عزيز، هذا الذي يتوهم بسذاجة أنه ركعتين وليرتين دخلنا الجنة، إنسان ساذج غبي. ومن يخصب الحسناء لم يغله المكر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقتك الثمين، زبدة وقتك، قوتك يجب أن تصرفها في سبيل الله، مالك الذي جمعته بكدك وعرق جبينك يجب أن تنفقه في سبيل الله. ألا إن سلعة الله غالية. الله عزيز بالمعنى الطبيعي الفطري، الله عزيز. نعم. الآن من هو العزيز من العباد؟ في ضوء هذا التعريف، الأنبياء أعزة. لماذا؟ لأن الخلق كلهم في حاجة إليهم، إلى علمهم. النبي عزيز، إن ربنا عز وجل أودع فيه سره، أودع فيه علمه، أودع فيه النبوة، هو طريق إلى الله، هو باب الله. فالأنبياء أعزة لأن الله جعلهم أبواب رحمته، أبواب فضله، أبواب إحسانه، أبواب أنواره. لهذا عين إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله. لهذا قرن الله اسم نبيه مع اسمه، فالنبي عزيز، لأن الناس جميعا في أمس الحاجة إليه في أمر دينهم ودنياهم. الملك عزيز، إذا كان ملك بيده مقدرات الأمور كلها، بيده كل شيء، فالناس جميعا يقصدونه، كبيرهم وصغيرهم، جليلهم وحقيرهم. فكلما اشتدت الحاجة إليك فأنت عزيز. لكن المؤمن إذا اشتدت حاجته إليه يكون عزيزا لكنه متواضع، ولكن غير المؤمن إذا اشتدت الحاجة إليه يصبح لئيما. يا أيها الإخوة الأكارم، سئل الإمام الحسن البصري لمن نلت هذا المقام؟ الله عز وجل، أقول لكم هذه الكلمة من القلب، لا يمكن أن تعرف الله وأن تطيعه وأن تكون دليلا أبدا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أنت مع العزيز وتذل. ألا تقرأ في الدعاء يوميا يوميا كل صلاة صبح سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت؟ ما في مؤمن تعرف إلى الله عز وجل واستقام على أمره واصطلح معه إلا أراه الله معاملة خاصة، أراه معاملة خاصة يشعره أنه غال عليه، أنه يحبه. فإنك بأعيننا أحيانا تدعوه فيستجيب لك، تدعوه فيصرف عنك السوء، تدعوه فيلقي حبك في قلوب الخلق، تدعوه فيلين قلوب أعدائك، تدعوه فيلبيك، تسأله فيعطيك، تقسم عليه فيبرك. فإذا الحسن البصري سئل لمن نلت هذا العز؟ قال بشيئين، باستغناء عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. لا تكون عزيزا إذا كنت طماعا، حينما تطمع تصبح ذليلا، لمجرد أن تطمع فيما عند الناس تصبح ذليلا. لذلك الناس إذا طمعت فيما عندهم كرهوك، ورب العزة إذا طمعت فيما عنده أحبك. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الإنسان إن سألته حاجة غضب منك، ورب العزة إن لم تسأله يغضب منك إن لم تسأله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قال ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. ارفع رأسك يا أخي، متى موت علينا ديننا ارفع رأسك. قال يا أبا حنيفة لو تغشيتنا. أبو جعفر المنصور دخل عليه أبو حنيفة في قضية أعجبه أن يأتيه هذا العالم الجليل الفقيه الكبير، قال يا أبا حنيفة لو تغشيتنا دائما، يعني نحن في استقبالك نعتز بك أهلا بك. قال ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ ليس لي عندكم حاجة. كلما قطعت طمعك من الناس أعزك الله، وكلما مرغت جبهتك في السجود لله أعزك الله. أحد الخلفاء طلب عالم من علماء المسلمين الكبار يأتيه ليعظه، فذهبوا إلى الإمام مالك فقالوا إن الخليفة يطلبك يا مالك. قال لست بحاجة إليه، إن كان بحاجة إليه فليأتني. قال الإمام مالك العلم يؤتى ولا يأتي. فلما بلغوا هارون الرشيد قال صدق أنا سآتي. فلما جاءه قال أبلغوه لا أسمح له أن يتخطى رقاب الناس. كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس، بل إن الأبلغ من ذلك دخل عليه أعرابي فما عرف من النبي، قال أيكم محمد؟ ما هذا التواضع؟ ما له مكانة خاصة هيك؟ أيكم محمد؟ قال له قد أصب أنا. فلما جاءه هارون الرشيد وأجلسوه على كرسي قال: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. فقال: خذوا هذا الكرسي. عزيز العالم، عزيز، يجب أن تزهد فيما عند الناس، يجب أن تكون بعيدا عن دنياهم، يجب أن تعمل، اكسب رزقك بيدك. واحد سأل: كيف الطريق إليه؟ قال: لو عرفته لعرفت الطريق إليه. سبحان الله، كلمة بليغة. إذا عرفت الله تعرف بالفطرة ماذا يرضيه، وكيف تقبل عليه، وكيف تستقيم على أمره، وكيف تضحي من أجله، وكيف تؤثره على كل شيء. قال له: كيف الطريق إليه؟ قال له: ما فهمت عليك. كيف أعبد من لا أعرفه؟ فقال: كيف تعصي من تعرفه؟ إنك تعصيه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. سؤال واحد: متى عرفت الله؟ قال: والله ما عصيته مذ عرفته. اسمعوا مني هذه الكلمة: والله الذي لا إله إلا هو، لو تعلمت علم الثقلين بنية أن تكون ذا شأن في المجتمع وعصيت الله فيما بينك وبينه، فأنت لا تعرفه، لا تعرفه، لا تعرفه. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله أبدا. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. فلمجرد أن تعصي الله عز وجل يجب أن تعلم علم اليقين أنك لا تعرفه، لا تعرفه أبدا. لو صورنا إنسان يحمل أعلى شهادة شرعية، وله نية مؤلف، وله منصب ديني خطير، ودخلت عليه امرأة وتأمل فيها وملأ عينيه منها، وعنده مستخدم على الباب، مستخدم لا يقرأ ولا يكتب، لكنه قرأ قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض بصره عنها. فهذا عند الله عالم، والأول الذي ملأ عينيه من الحرام جاهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. دع هذه الكلمة في ذهنك دائما، لمجرد أن تعصيه أنت لا تعرفه. نعم. قال: ما الأدب الذي يجب أن يتحلى به المؤمن حيال هذا الاسم؟ الله عزيز، ما موقف المؤمن حيال هذا الاسم؟ قال: المؤمن إذا عرف العزيز لا ينبغي أن يعتقد لمخلوق إجلالا. أديب جدا مع الناس، أديب جدا، لكن لا يمكن أن يعتقد لمخلوق إجلال. يعني يجب أن تحقر الأقدار سوى قدره، وأن تمحو الأذكار سوى ذكره. ومن تضعضع لغني كما قال عليه الصلاة والسلام ذهب ثلثا دينه. لماذا؟ قال: لأن الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. فإذا أجللت غنيا لغناه فقط، أجللته وانحنيت له وأثنيت عليه لما ليس فيه، هو الدين. الإيمان ثلاث أشياء: إيمان بالقلب، ما وقر في القلب، وصدقه اللسان، وأقر به اللسان وصدقه العمل. فإذا كان العمل الظاهري تعظيم لإنسان لا يعرف الله لأنه غني، تعظيم لغناه، والسلوك تعظيم، إذا ذهب ثلثا دينه. من تضعضع لغني فقد ذهب ثلثا دينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. عند المؤمن عزة لو وزعت على أهل بلد لكفته، يرى أنه عبد لله، وأن الله لن يضيعه ولن يسلمه ولن يتخلى عنه. عندنا قاعدة ثابتة، أنه إذا عظم القلب الرب صغر الخلق في عينه. فإذا كان الله ليس عظيما في عينه كبر الخلق في عينه. هذا امتحان، فلان فلان يقولها بملء فمه، يفعل ويترك وعنده قدرة على كذا وكذا وكذا، لأنت لا تعرف الله. إذن ما دمت تجله كل هذا الإجلال فأنت لا تعرف الله، لأن الله عز وجل لو جمد قطرة من دمه في أحد شرايين مخه لأصبح مشلولا. لو أن الله عز وجل جمد بعض الدم في شرايين قلبه لمات بسكتة قلبية. ليس إلا الله. هو الإنسان كلما ارتقى إيمانه، كلما التفت إلى الله، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. إذا عرفت أنه المعز، يعني لو اجتمع الناس جميعا على أن يرفعوك درجة لا يستطيعون، أما إذا رفعك الله درجة أو أكثر لا يستطيع أهل الأرض أن ينزلوك. قال: إذا عرفت أنه المعز لن تطلب العز إلا بطاعته. إذا عرفت أنه المعز لن تطلب العز إلا بطاعته. قال بعضهم: لو اجتمع الخلق على أن يثبتوا لأحد عزا فوق ما يثبته اليسير من طاعته لما قدر. لا تعز إلا بطاعة الله. أعز أمر الله يعزك الله، أعز أمر الله يعزك الله. قال: ولو اجتمع الخلق على أن يثبتوا لأحد ذلا أكثر من اليسير من المعصية لم يقدر. في عامل واحد يرفعك ويخفضك هو الطاعة والمعصية. كلما أطعته ازددت عزا، وكلما هان الله عليك كنت عليه. ويجب أن تفهموا أن حال المسلمين اليوم: هان الله عليهم فهانوا على الله. أحيانا يقع الإنسان في خطأ كبير، يظن أن هؤلاء الذين يحسبون في العالم الإسلامي مسلمين، يظنهم مسلمين، والمسلم له صفات. فإذا أحسن بهم الظن وهم تاركو صلاة، يكذبون، يأخذون ما ليس لهم، قد يفعلون المعاصي كبيرها وصغيرها، هان الله عليهم فهانوا على الله. هاتان الكلمتان تلخصان كل ما يجري من أحوال المسلمين: هان الله عليهم فهانوا على الله. على مستوى فردي، إذا استقمت على أمر الله وإذا اعتمدت عليه وتوكلت عليه، الله سبحانه وتعالى يعاملك معاملة خاصة. أما إذا عصاه مجموع الأمة، الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يؤدبهم، لأنه إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. قال رجل ذهب إلى الحج، كان يعني له شأن كبير، رافقه عشرات الخدم والحجم. فكان هؤلاء الخدم في أثناء الطواف يبعدون الناس عنه تعظيما لك، حج وطاف وسعى وانتهى حجه وعاد إلى بلده. راوي هذه القصة قالت: جسر في بغداد رأيت رجلا يشبه هذا الذي رأيته يطوف، لكن رأيته في حالة زرية قميئة يمد يده للناس، يترى هذا فلان هو هو ليس هو، دخل الشك في قلبه، فتقدم منه قال: ما لك تنظر إلي؟ قال: كأنك تشبه فلان. قال: أنا هو. فقلت له: ما الذي جعلك في هذه الحال؟ قال: إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه. الطواف حول الكعبة ما في كبر، أنا فلان، أنا علان، أنا حجمي المالي كذا، ما في كبر هون، قل أنت عبد لله عز وجل لو كان ملك. قال: تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فوضعني الله في موضع يترفع الناس فيه. شخص هيك يعني الإنسان كلما أحاط نفسه بهالة، صفتان لا تقربهما: الكبر والظلم. يعني يبدو أن الله سبحانه وتعالى عشرات الذنوب يغفرها بسهولة إلا ذنبين يبطش بصاحبهما: الكبر والظلم. اثنان لا تقربهما: الإشراك بالله الكبر يعني، والإضرار بالناس الظلم. اثنان لا تقربهما: الإشراك بالله والإضرار بالناس. الآن في عنا مشكلة، ليست مشكلة هكذا سميتها، كيف يقول الله عز وجل: فلله العزة جميعا؟ يعني العزة كلها له، هو العزيز. في آية أخرى: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبدو أن هناك تناقضا بين الآيتين، هكذا يبدو. الجواب: إذا ابتغيت العزة بالإقبال على الله والاعتزاز به فأنت عزيز، لكن حينما قال الله عز وجل: لله العزة جميعا، يعني مهما أردت العزة بغير الله فأنت ذليل. إذا أردت العزة أن تكون عزيزا عن غير طريق طاعة الله، عن غير طريق الاستقامة على أمره، عن غير طريق إعزاز أمر الله، فأنت ذليل. سيدنا يوسف كلكم يعلم أنه كان عبدا في قصر ملك مصر، كان عبد وكان يؤمر، أودع في السجن، ثم أصبح عزيز مصر. مرة مشى في موكبه رآه أحد العبيد وكان يعرفه كيف كان عبدا مثله، ثم أصبح عزيز مصر، فقال: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. وقد نسمع ونقرأ عن إنسان كان في أعلى درجات العز، فلما بنى عزه على معصية الله جعله الله في أسفل سافلين. نعم. إذن شيء آخر، سيدنا يوسف حينما قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، جعله الله عزيز مصر. والله سمعت قصة لولا أن صاحبها حي يرزق يصعب أن أصدقها، يعني شاب حديث السن فاتح مكتبة صغيرة في حي من أحياء دمشق، قصة قديمة جدا. فيبدو أن فتاة ساقطة تحرشت به وأغرته، فأغلق محله وتبعها. هذا الشاب لسبب يعني معين حج في سن مبكرة، يمكن مع والده حج، أو وهو في طريق متابعته إياها تذكر حجته، قال: لا والله لا أفسد هذه الحجة. كان في حافلة ترام قديما، ركب الحافلة وعاد إدراجه إلى البيت.

بعثت بأهلي ليخطبوها فرأوها في أحسن حال فوافقت، ما هي إلا أشهر حتى جعلني شريكه في عمله التجاري وأغلقت المحل وبعته. هو طبعا العم توفي، أما الرجل لا يزال حيا يرزق من كبار التجار. يعني أنت قلت معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قس على هذا كل شيء، مبلغ كبير في شبهة، قل معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يأتيك أضعاف مضاعفة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أي شيء، أي شيء تدعه في سبيل الله لا بد من أن يعوضك الله خيرا منه في دينه ودنياه. أتحب أن تكون عزيزا؟ أتحب أن تكون مكرما؟ أتحب أن تكون محترما؟ أتحب أن تكون مبجلا؟ بالغ في طاعة الله، كلما أطعته كلما رفعك، وكلما خالفت أمره كلما وضعك. فإذا هان عليك هنت عليه، وإذا عظمت شعائره عظمك. يعني الذي ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا أعني بهذا الكلام. يعني ما من مخلوق على وجه الأرض أعزه الله عز وجل، أعزه الله كرسول الله. لو أن إنسانا في حرم النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ملك لا يراه ملكا، في الحرم النبوي لو دخل الملوك مجتمعين لا ترى أنهم ملوك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا دخل عليه العبد وأصابته رعدة يقول هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، أناس يأتونه من أطراف الدنيا، فإذا اقتربوا من مقامه يبكون، وقد مضى على وفاته 1400 عام. ما هذا السر؟ هل في الأرض كلها مخلوق أعزه الله كرسول الله؟ خذ صحابته، سيدنا الصديق ماذا كان يفعل؟ له جيران فقراء وكان يحلب لهم الشياه، فلما صار خليفة المسلمين حزن أهل هذا البيت لأن منصبه الرفيع يمنعه أن يحلب لهم الشياه. في اليوم الذي تلا تسلمه منصب الخلافة طرق الباب، قالت الأم لابنتها يا بنية افتح الباب. قالت يا أمي إن بالباب حالب الشاة. إجا حالب الشاة، جاء اليوم أيضا، جاء ليحلب الشاة. ما هذا التواضع؟ وما من صحابي أعزه الله وذكر اسمه في القرآن كسيدنا الصديق أبدا. ملخص الدرس قانون في علاقة ترضية، كلما زدته طاعة وتعظيما زادك عزا، وكلما تساهلت بأمره لا تدقي وحط الخرج ومن هون ليوم الله بفرجها الله، والله غفور رحيم والدين يسر يا أخي، أنت حل برمي مشددة كثير افعل ما تشاء، كلما تساهلت في طاعته خفضك الله عز وجل، لا شأن لك. يعني هؤلاء الذين علموا الناس، الأئمة الكبار، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الصحابة الكرام اسمهم على كل لسان، بذكرهم تتعطر المجالس، هكذا. نعم، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا موسى في أوج عزه وفرعون وهو يغرق، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت من قبل، أي نهاية. سيدنا إبراهيم أرادوا به كيدا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا العز. النبي عليه الصلاة والسلام ما من مخلوق أعزه كرسول الله. سيدنا الصديق، سيدنا عمر قال كنت عمير فأصبحت عمر فأصبحت أمير المؤمنين. كان وقافا عند كتاب الله. سيدنا عثمان، سيدنا علي، أبو جهل، ما نهايته؟ ما سمعته؟ ما قيمته؟ أبو لهب.

0: هؤلاء صناديد الكفار أين هم؟ أما عكرمة حينما تاب إلى الله تاب الله عليه فصار سيدنا عكرمة، مع أن له جاهلية وله موقفه المعادي لرسول الله. يعني لا أريد أن أطيل عليكم، ما من مخلوق على وجه الأرض إلا يحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده ويحب استمرار وجوده، وجزء كبير جدا من وجودك أن تكون مكرما، أن تكون عزيزا، أن تكون مرهوبا، أن تكون سليما من كل هون، وما من شيء يسبب لك الهوان كالمعصية أبدا. يعني العفيف عزيز، حينما يطمع الإنسان بأعراض الناس ينظر إلى نسائهم نظرات غيبة صار ذليل. الإيمان عفة عن المطامع، عفة عن المحارم. الإيمان في عفة، عفة عما في أيدي الناس وعفة عن أعراضهم. لهذا غض البصر من لوازم المؤمن. المؤمن يعني محصن من أن يتبع شهوته، وكلما غض بصره زاده الله عزا، وكلما غض بصره زاده سعادة بأهله. خلق من خلق الله يخلق سعادة بين الزوجين المؤمنين لا يمكن أن تكون إلا بطاعة الله، يعيشان حياة سرة غنية موفقة لأنها أطاعت ربها فيه وأطاع ربه فيها. فمطلب العزة مطلب عام، ما من مخلوق إلا ويتمنى أن يكون عزيزا، والعزة ثمنها الطاعة. هالكلام للشباب موجه، اصبر على الحرام يأتيك الحلال، لا تفكر ولا تسمح لخاطرك أن يرد عليه معصية، وسوف توفق في عملك وتوفق في زواجك، سوف يجعل الله لك مخرجا، سوف ترزق من حيث لا تحتسب، سوف يرفع الله لك شأنك. يعني إنسان أيام بيموت يمشي في جنازته واحد أو اثنين، أيام بيموت عالم بيمشي مليون بجنازته. الله عزه، لماذا أعزه؟ لأنه أعز أمر الله. أعز أمر الله يعزك الله، هي حقائق ثابتة أيها الإخوة. فكل من يبتغي العزة لغير الله، أو الإنسان، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذا ركنت لإنسان منحرف رأيته قويا، رأيت عنده الدنيا، رأيت أنك إذا أطعته جاءك خير كثير، إذا ركنت إليه، إذا نسيت الله عز وجل، لن يأتيك الذل إلا من طرفه، لن يأتيك الضيم إلا منه تأديبا لك. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيام الإنسان يعتز بقريب له شأنه، يفاجأ أن هذا القريب يتخلى عنه، يدخل عليه يتجاهله، يعرض له قضية يقول هي لا أستطيع، أنا لا أخالف القوانين أبدا. هذا جزاء الذي ركن إليه. أطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يعني القصص التي يمكن أن تروى في موضوع العزة والذلة أكثر من أن تحصى، وما من واحد منكم إلا من خلال معارفه وأقربائه ومحيطه وبيئته يعرف آلاف القصص. هذا الشاب الذي استقام على أمر الله رفعه الله في الدنيا قبل الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال معظم المفسرين جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. والدنيا قبل الآخرة، فإنك بأعيننا. فآخر حديث: من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. أي شيء أردت أن تناله من خلال معصية يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الشيء بعد عنك، وأي شيء إذا أردت أن تناله عن طريق الطاعة اعلم علم اليقين أنه اقترب منك. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني بالتجارة لا تكذب، تربح وتربح وأنت صادق. إذا كنت محامي لا تكذب، يأتيك دخل وفير وأنت صادق وأنت مخلص. هذا الذي يعصي الله لينال الدنيا جاهل، لا يعرف الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله عز وجل مما وعد به المؤمن أن يحفظه، مما وعد به المؤمن أن يدافع عنه، مما وعد به المؤمن أن يرزقه، مما وعد به المؤمن أن يعزه. والدليل: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. شوف، لو الله قال العزة للمؤمنين ولغير المؤمنين، أما لله العزة حينما جاء الاسم المجرور قبل العزة فهذا القصر والحصر. العزة وحدها لله، فإذا أردتها فكن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم مع القراء
2: محمود خليل القارئ، مازن الشهري، عبد الهادي كناكري، محمد الهادي توري.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: محمود خليل القارئ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمود خليل القارئ،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: مازن الشهري.

الملوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

أوسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مازن الشهري،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الهادي كناكري.

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

0: آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: عبد الهادي كناكري.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: محمد الهادي توري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: محمد الهادي توري.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 21 من القرآن الكريم مع القراء
2: محمد اللحيدان، عبد الله المطرود، محمود عبد الحكم، أحمد نعيمة.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: محمد اللحيدان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمد اللحيدان،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المطرود.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المطرود،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمود عبد الحكم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمود عبد الحكم،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أحمد نعيمة.

عليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد نعينا.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 22 من القرآن الكريم مع القراء
1: محمد الهادي توري، ناصر القطامي، بندر بليلة، أحمد النفيس.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد الهادي توري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: محمد الهادي توري،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: ناصر القطامي.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: ناصر القطامي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: بندر بليله.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: بندر بليلة،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أحمد النفيس.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد النفيس.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 23 من القرآن الكريم مع القراء
1: محمود خليل القارئ، إبراهيم الأخضر، مازن الشهري، محمد السيد ضيف.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمود خليل القارئ.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: محمود خليل القارئ،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: إبراهيم الأخضر.

أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مازن الشهري،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد السيد ضيف.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمد السيد ضيف.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

ومردا غير مفز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني.

أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر وال

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان حلقة اليوم: أدب دخول مكة المكرمة وبيت الله الحرام. ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: فضيلة الدكتور، من الأمور الإيمانية الثابتة في نفوسنا نحن المسلمين أن البيت الحرام معظم، وأن مكة معظمة لوجود البيت فيها. من أجل ذلك كانت مكة كلها حرما، فماذا يلزم لدخولها من آداب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فمكة البلد الحرام معظمة بتعظيم الله لها، قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولقد صرح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنها مكة أحب بلاد الله إليه، فقال وهو مبارح لها إلى المدينة المنورة: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوا

0: ما خرجت. لذلك فقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقدم مكة إلا أقام بذي طوى، مكان بعيد عن مكة، حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما ورد في الصحيحين يفعل ذلك، ولا يدخل مكة إلا متواضعا خاشعا متذللا متجردا عن لباس الدنيا. فالداخل إلى مكة ضيف الله عليه أن يتهيأ نفسيا وحسيا للدخول في ضيافة العظيم الكريم، بأن يخلي نفسه من كل ما عدا الله، وأن يلهج لسانه بقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا.
1: هذا عند الدخول، فماذا يلزم للإقامة بمكة؟
0: يلزم لمن يقيم بمكة أن يضع في خلده أن أمامه وخلفه وحواليه كنز، عليه أن يأخذ من هذا الكنز ما استطاع ثقة منه في المعطي الوهاب، ويقينا بأن عطاءه لا ينفد ولا تنقصه كثرة الأخاذين منه. الكنز هذا كنز مكة أنواع، كلها أثمن قيمة من بعض. فمن أنواع هذا الكنز مضاعفة الحسنات، أي أن جزاء الحسنة مضاعف، سواء أكانت صلاة أم كانت طوافا، وسواء أكانت بذل علم أو بذل مال أو إغاثة ملهوف أو إعانة ضعيف أو صبرا على أذى أو شكرا على نعمة. وأفضل الحسنات وأكثرها وأعظمها أجرا وثوابا طول المكس في الحرم وكثرة الصلوات فيه. فعن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فليت إخوتي العازمين على الحج يدركون هذا، فيجعلوا أغلب وقتهم في جوار الكعبة يمتعون أنفسهم بالنظر إليها، ويزكون نفوسهم بالصلاة ما وسعهم الجهد والعافية. ومن الأمور التي ينبغي أن يكون الحاج على ذكر منها أن مكة كما تضاعف فيها الحسنات تضاعف فيها السيئات أيضا، فليقلعوا عن المعاصي كلها حتى لا يضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليت إخوتي العازمين على الحج هذا العام يدركون أن الهم بالسيئة في المسجد الحرام ليس الفعل، وإنما مجرد الهم بالفعل بفعل السيئة يؤدي إلى عذاب أليم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه، أي في البيت الحرام، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد أحسن ذلك الرجل الصالح الذي نصح ابنه فقال: يا بني إياك والمعصية بصفة عامة، فإن عصيت ولا بد فلتكن في مواضع الفجور لا في مواضع الأجور، لئلا يضاعف عليك الوزر. والمتأمل لمغزى هذه النصيحة لا يجد فيها إلا النهي عن المعاصي في أي مكان.
1: فضيلة الدكتور، حديثك عن اجتناب المعاصي يدفعنا إلى أن نسأل عن حكم التقاط لقطة الحرم، كثير من الناس يجد في طريقه شيئا فيأخذه، وقد لا يجد صاحب هذا الشيء، فماذا يصنع؟
0: أولا أحب أن يعرف الناس حكم اللقطة بوجه عام، لأن البلوى فيها خطيرة. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها، أي وعاءها، ووكاءها، أي ما يقفل به الوعاء، سواء أكان خيطا أم حبلا أم قفلا، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. سأل الرجل: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
1: هذا في اللقطة بوجه عام، والمطلوب توضيح حكم لقطة الحرم.
0: لقطة الحرم لا تلتقط مطلقا، لا لتعريف ولا لتملك. فعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. فالمطلوب من الحاج إذا وجد شيئا ليس له صاحب في طرقات مكة أو في غير طرقاتها ألا يمد يده إليه. ومن البديهي أنه لو التزم الجميع هذا الأدب فسيجد من فقد شيئا مفقودة، لأننا جميعا من عاداتنا إذا نسينا شيئا في مكان أو سقط منا شيء أن حينما نتذكر نعود إلى الأماكن التي كنا فيها متواجدين للبحث عن هذا الشيء لعلنا نجده. فالأمر بالنسبة للقطة الحرم لا يمد الحاج يده إليها بأي وجه، بل يدعها متوكلا على الله سبحانه وتعالى في أن يعثر عليها صاحبها.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لبس المجد وقال به، سبحان من تعطف بالعز وأمر به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا به ربنا تبارك وتعالى بعد ليل قد عسعس وصبح يتنفس، سائلين الجليل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما يطيب للمؤمن أن يرفع أكف الضراعة والدعاء وأن يطرق أبواب الرجاء في ساعات السحر، فإن دعوات السحر هي سهام القدر. فاللهم إياك نسأل وعليك نتوكل، وأنت الذي لا تضيع عندك الودائع ولا يخيب عندك الرجاء، أن تنضر وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستفتح بخير الحديث وطيب الكلم بتلاوة عطرة من سورة الأنعام، تبدأ من الآية 74 من السورة. نستفتح بهذه التلاوة، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنعام من الآية 74 حتى الآية 94 من السورة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرحمة بحي روض الفرج. ودائما إخوتنا في رحاب الإيمان نلجأ إلى من لا تخيب عنده عطايا ولا نوايا ولا رجاء السائلين، خير مسؤول وأكرم مأمول. نرفع أكف الضراعة مسبحين ذاكرين شاكرين للحي القيوم مع هذه الأدعية والابتهالات، إلى أن يأذن ربنا بمولد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي.

وحده لا شريك له، له الملك.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرضنا.

يا أيها الإنسان حسبك

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع الشيخ رفيق النكلاوي أذان الفجر من هنا من مسجد الرحمة بالقاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. ونحن إخوة الإيمان والإسلام في أمس الحاجة إلى مد حبال الرجاء لله تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الدعاء هو سلاح قاطع لا يرد حده ولا ينقطع مدده، والدعاء جميعا عند الله مجاب، ورب الحوائج تبارك وتعالى يغضب من العبد إن لم يسأله. لا تشكون لغير ربك علة ولا حاجة، ولا تمد لغير ربك رجاء، ولا ترفع لغير ربك دعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فاللهم نسألك رفيع الدرجات وغفران السيئات، يا عالم الخفيات أنت تعلم السر وأخفى، يا ذا الحبل الشديد والطول الرشيد، آتنا الجنة يوم الوعيد مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تعلم ما نريد. نسألك ألا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونسألك عزا وتمكين وأهله.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي.

نقضي عليك. اللهم تقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا وتب علينا وسامحنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هكذا أيها الإخوة المسلمون أعاننا ربنا تبارك وتعالى على إقامة صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من مسجد الرحمة بالقاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمود صديق المنشاوي ومبتهلا الشيخ رفيق النكلاوي، وأمنا في صلاة الفجر الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني صاحبنا من الإذاعة الخارجية جمال الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيت. ولكم أطيب تحياتنا، سائلين الله لنا ولكم أن يجمعنا وإياكم في ساحات فضله ورضوانه. إلى الملتقى أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: العالمين.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه ووافر آلائه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد خلقه وخاتم أنبيائه، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقصة عداوة جبريل لأهل الكتاب أو لليهود خاصة، كما قلنا إن ابن سوريا اليهودي قال رسول الله: من ينزل عليك بالوحي؟ قال: جبريل. قال: لو كان غيره كميكائيل لصدقناك، لأن جبريل عدو لنا، فهو ينزل بالخصف والعذاب، وميكائيل ينزل بالخصب والرخاء. ولأننا لما علمنا أو رؤي أن بختنصر يخرب بيت المقدس أرسلنا إليه من يقتله، فتمثل له جبريل قائلا له: إن يكن هو فلن تسلط عليه، لأن الله ما دام قد أخبر بأنه سيخرب بيت المقدس، أتقدرون أن تغيروا خبر الله؟ وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. فامتنع من ذهب من قتله. ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له أرض بأعلى المدينة، وكان حين يذهب إليها يمر على مدارس اليهود فيجلس إليهم، فظن اليهود أن مجلس عمر منهم إنما يعبر عن حبه لهم، فقالوا له: إنا نحبك ونحترمك ونطمع فيك. ففهم عمر مرادهم وقال: والله ما جالستكم حبا فيكم، ولكني أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما في كتابكم. فقالوا له: ومن يخبر محمدا بما يجيء به من أسرارنا؟ قال: إنه جبريل ينزل عليه. قال: هو عدونا. فقال: كيف هو منزلة من الله؟ قالوا: إنه يجلس على يمين الله وميكائيل عن يسار الله. قال: إذن ما دام الأمر كما قلتم فليس أحدهما عدوا للآخر، ما دام الأمر دي على اليمين وده على اليسار أسيرين عند ربنا، فمن كان عدوا لأحدهما فهو عدو، فلن تشفع لكم في عداوتكم لجبريل محبتكم لمين؟ لميكائيل، لأن منزلتكم من الله كما تقولون أنتم واحدة. كل واحد يبقى على اليمين وواحد على الشمال، ده دليل على التقرب. الكلام ده برضه هم فيه ماديين، يعني ليه؟ قالك لأنهم يعلمون بطبيعة الأمر أن سيد القوم أو رئيس القوم إذا أجلس واحد عن اليمين وواحد على اليسار، مش معنى ذلك أن اليمين بيحب اليسار، يمكن بنفسه بعض على المنزلة عند، يقول لك ده في البشر المادية. البشر ليه؟ لأعطى هذا من بره وخيره وجاهه فسينقص من هذا، أما بر الله فلا ينفد يد الاثنين منزلة وكرامة بما لا ينقص هذا عن هذا. ثم الحق سبحانه وتعالى اسمه الحق، وما ينزل به جبريل حق، وما ينزل به ميكائيل حق، فالحق لا يخاصم الحق، حق لا يخاصم الحق. قال لهم: أنتم أكفر من الحمير. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله وقال له: وافقك ربك يا عمر. قال: يا رسول الله، والله إني بعد ذلك في إيماني لأصمد من الجبل.
3: الله،
2: يعني مسألة إذن فكلهم يقولوا دي حبيبنا وده عدونا، دي مسألة من الماديات برضو ولا مش من الماديات؟ من الماديات. ربنا بيقول قل يا محمد له. انتوا بتعادوا جبريل ليه؟ بتعادوه لأنه نزله على قلبك مصدقا لما بين وهدى وبشرى، أي شيء في هذا تنكرونه؟ مدام نزل به من عند الله على قلبك، أليست لهم صلة بإنزال وحي إلى رسول؟ لهم صلة، وهو مصدق لما بين يديه، وهو هدى وهو بشرى للمؤمنين، فأي عنصر من هذه العناصر تنكرونه على جبريل؟ إذن العداوة بتاعتكم لجبريل دي عداوة لله، ولذلك حيجي بعد ذلك من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إدى الحكم واحد لعداوة الله، عداوة الرسل، عداوة الملائكة، عداوة جبريل، خصهم الاثنين بخصوص لأن الكلام في إيه؟ فيهما، يبقى دخلهم في الملائكة أولا وبعدين جابهم بالإيه؟ بالخصوص، يبقى عطف خاص كما يقولون عطف الخاص على الإيه؟ على العام. يبقى إذن المسألة واحدة، ما فيش انقسام، مش كرئاسة الدنيا الرئيس واللي على اليمين يمكن يكره اللي على اليسار وعمال بيبيت له وبيعمل له مؤامرة، ويمكن اللي على اليمين بيدير له الحكم والتاني عمال بيدير له مصالحه الخاصة وهواه شهواته مثلا، ده المسألة وحدة حق. فمن كان عدوا لعنصر من هذه العناصر فهو عدو للجميع، يبقى عدو لله وعدو للرسل وعدو للملائكة وعدو لجبريل وعدو ما فيه، لأنه لا انقسام في موضوعهم أبدا، لأن كلهم دايرين حول إيه؟ حول الحق. وما دام دايرين حول الحق هاتولي ناس متمسكين دائما بالحق يبقى بينهم عداوة، ما يمكنش تيجي عداوة أبدا إلا إذا جه حق وجه إيه؟ وفي عداوة في حقين عشان يبقى بينهم عداوة، لا يوجد حقان حتى توجد، إنما يوجد أنت إذا كان ده بيدعي حق وهذا يدعي باطل ويدعي حق، ودي أمور الدنيا ومادياتها ولا لا؟ إذن فالآية الثانية تثبت وحدة الحق في الله وفي الرسل وفي الملائكة وفي جبريل وفي ميكائيل، فمن كان محبا لجبريل فهو محب لميكائيل ولكل الملائكة وللرسل ولله، وهم أعداء لله لأنهم أشركوا به كده؟ وأعداء للرسل لأنهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم، وهم بيقولوا أنهم عدوهم مين؟ جبريل، وجبريل وميكائيل الاثنين في كفة الحق، فاللي عدو الواحد يبقى عدو للتاني. إذن فالآية هذه تثبت وحدة الحق في الدين، وحدة الحق في الدين، مصدرا هو الله خلاص، ورسولا من الملائكة هو مثلا جبريل، ورسولا من البشر وهم أنبياء الله ورسله إلى إيه؟ إلى خلقه، وما يقيت العالم من ميكائيل بأن ينزل بالخير وبالخصب، لأن الإيمان فرع وجود الحياة وهذه هي أسباب الإيه؟ أسباب الحياة. يبقى قول الحق إذن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، شوف قال فإن الله عدو إيه؟ لهم ولا قبل الكافرين؟ يبقى كأني بيقول ده كفر ولا لا؟ يبقى ده كفر، فما قالش عدو لهم، جاب كلمة ايه؟ جاب كلمة الكفر. وخذوا ايضا الدقة في تعليم الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم دوام الأنس بخطابه، دوام الأنس بخطاب الله لرسوله، اذا قال له قل يبقى الامر هو الله والمأمور هو من؟ هيقول لهم ايه؟ ماذا يقول؟ من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبي، مش كده هو اللي بيتكلم؟ مش هو بيقول قل؟ يبقى من الذي يقول؟ الرسول. طب خلي الرسول يقول بقى، خلينا نقول كده، الرسول كان يقول ايه مثلا؟ من كان عدوا لجبريل فانه اي جبريل نزله على قلبي بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لكن ربنا قال له ما تقولش كده، قال قل من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك، دوام أنس الإيه؟ يعني ما يقولش قلبي يا المتكلم، يجيب كاف مين؟ كاف الخطاب من الله. انه نزله على ايه؟ على قلبك. ينقل الكلام الى ايه؟ الى الخطاب، عشان يدين على رسوله انس الخطاب به جل جلاله. ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. برضو انزلنا اليك ايات بينات، يعني ايه ايات بينات؟ نشوف برضو ايات اللي هي العلامات على صدقك، لان الايه الامر العجيب، هي عجيب لانها معجزه تاتي لتصديق الرسول في المنهج، ام هي الايه من المنهج حامله لحكم الله في الاشياء؟ وبينات امور واضحه من لا يختلف فيها. لا يكفر بها ابدا الا من فسق. ايه اي الا من الفسق؟ هو ايه؟ هو الخروج عن الطاعه. قلنا زمان ان كلمه فسق ماخوذه من الرطبه، الرطب لما القشره بتاعته انت بنملطها كده، فاذا الرطبه دي خرجت من القشره يقال فسقت الرطبه، فالذي يخرج عن حدود الله وعن منهجه يقال له ايه؟ فاسق. يبقى ما يكفرش بهذه الاشياء الا من يريد ان يخرج على منهج مين؟ الله. على منهج الله. ما يمكنش ابدا واحد سليم التكوين يقبلها. او كلما زي او كلما التي سبقت، كلما جاءكم، اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، برضو هيقول لهم هنا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. كلمه نبذه او كلما عاهدوا عهدا، نعرفنا العهود اللي تكلمنا عنها، اما عهد الفطره اما عهد الزر اما العهد الذي اخذ عليهم ان لا يكتموا ما انزل الله في ايه، او العهد الذي اعطوه لرسول الله ساعه مهاجره الى الايه، الى المدينه، وهم مش نكسوا العهد، الم يعينوا على رسول الله في غزوه الخندق والاحزاب يعني، الم يعينوا على رسول الله الكفار؟ كان اولى بهم ان يعينوا من؟ ان يعينوا صاحب كتاب جاي من السماء، وهم لهم الف بانزال كتب من السماء وبالرسالات، وكان هناك عهد، مش بس عهد الايمان لأنهم أهل كتاب، لا، ده عهد وجد بينهم وبين رسول الله ساعة وجوده في المدينة أن لا يعينوا عليه، وقد أعانوا إيه؟ وقد أعانوا عليه. وهذا هو السبب في إنه ذهب وحارب بني قريظة، شو هو السبب؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الدقة في الأداء لا يحمل على مطلق يهود، لأن في ناس مرضوش يفسخوا العهد، إذن فأمانة الأداء نبذه إيه؟
0: فريق
2: منه، لكنه كان الفريق الكبير، نبذه فريق إيه؟ فريق منه، بل أكثرهم لا إيه؟ لا يؤمنون، نبذه فريق منهم. إحنا قلنا فريق منهم، فريق يعني فريق ما نبذش، كلمة بل أكثرهم لا يؤمنون تدل على أن الفريق الذي نبذ العهد هو الإيه؟ هو الكثير، هو الإيه؟ هو الكثير. ونبذ العهد دليل على عدم الإيه؟ على عدم الإيمان. بل أكثرهم لا إيه؟ لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، انظروا إلى أن القرآن دائما يؤكد أن الكتاب القرآن من عند الله، ولم يجئ بما يخالف ما إيه؟ ما عندهم. مصدق إيه؟ مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم ظهرية كأنهم لا يعلمون. إذن ففيه كتاب مكذب به وهو القرآن، وفيه كتاب نبذوه. إن كان القرآن هم أمنوش، يبقى لابد أن يكون الذي في التوراة من نعت رسول الله ووجوب التصديق به هذا أمر منبوذ. الشيء تنبذه يعني إيه؟ يعني تطرحه بعيدا عنك. نبذه يعني إيه؟ طرحه
3: بعيدا عن،
2: بعيدا ايه؟ بعيدا عن. اذا هذا ما في كتابهم من نعته صلى الله عليه وسلم، ومن تبشير التوراة به، ومما كانوا يستفتحون به على من؟ على الذين كفروا. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله. طب نبذ فريق او فريق ما نبذش، بدليل انهم مثلا ابن سلام راح واسلم، ولا وكعب الاحبار اسلم، مش كده ولا لا؟ ففي ناس، ومخيريق اسلم. يبقى لو أن القرآن عمم، يبقى كان يبقى منصف ولا مش منصف؟ يبقى مش منصف، لأن في فريق. وراء ظهورهم النبذ قد تنبذه وتعمله قدامك كده، لكن يمكن يكون يبقى امامك وبرضه يغريك بانك تقبل عليه تاني. لا بدوك الامام
0: خلفه
2: يعني لم يجعلوه حتى في مظنة الالتفات. في مظنة ايه؟ يبقى لما تقول نبذته وتطلقها كده يصح كده يصح كده يصح كده، ومظنة انك انت برضو تلتفت اليه فيرق قلبك له فتعاود نفسك، انما ما ايه؟
0: وراء
2: ظهوره كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون أنه مبشر برسول الله ومبشر بمجيء الإسلام، أو لا يعلمون العقوبة على إيه؟ على ذلك. لأنهم لو كانوا يعلمون ذلك حقا لما فعلوا إيه؟ لما فعلوا ذلك. حتى نبذ نبذت كذا يجوز أن يأتي في مقابلها واتبعت كذا، نبذ كذا وإيه؟ والتفت إلى كذا. هنا المقابلة بقى، وكلما عاهدوا عهدا ايه نبذه فريق منهم، بل اكثرهم لا ايه لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق ايه لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم ايه وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. شوف بقى المقابل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ايه سليمان. يبقى نبذوا دي واتبعوا ايه ما تتلو الايه
0: الشياطين،
2: ما تتلو الشياطين. يبقى النبذ هنا يقابل ايه
0: الاتباع،
2: لان النبذ طرح والاتباع ذهاب. تبع فلان يعني ايه ذهب ليلتقي معه. يبقى اذا نبذ يقابلها ايه
0: اتباع،
2: نبذوا وبعد ذلك عملوا ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا يعني ايه يعني اقتدوا مش كده، وجعلوا عمدتهم في الاهتداء ما تلته الشياطين على ملك سليمان. انما هي ما تتلو، هو بيقول ما تتلو ما تتلو، قال لك هم تلته الشياطين على ملك سليمان، انما اتباعهم له الان كانهم ايه بيجددوا المساله، كانهم بيجددوا. ولذلك برضو ففريقا كذبتم دي صدقه ولا لا، وفريقا كان يقول قتلتم، انما قال وفريقا ايه تقتلون. اشمعنى قال هنا كذبتم وتقتلون؟ يريد ان تستحضر انت الصوره كانها ماثله، ونظرا لان المعاصرين الموجودين قد رضوا عما فعله اسلافهم فكانهم ايه فكانهم فعلوا، فبيستحضر الايه بيستحضر الصورة. ألم تر أن الله أنزل من السماء إيه؟ أنزل من السماء ماء، لا كان يقول فأصبحت الأرض مخضرة، أنزل فتصبح الأرض مخضرة، كان بيستحضر الايه الحالة الحاصلة الحالة الحاصلة. بفريقا كذبتم وفريقا ما قالش قتلتم قال تقتلون، وهنا بيقول ايه هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين تلت وانتهت، كان يقول ما تلت الشياطين، ولكن استحضاره لذلك بيؤكد عملية الحدث الجديد، الحدث الجديد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أولا شياطين يعني إيه؟ الشياطين دي هم العصاة من الجن. يبقى الجن فيه إيه؟ مؤمن وعاصي، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا الإيه؟ القاسطون، مش كده؟ يبقى إذن الجن نفسهم فيهم مؤمن وفيه إيه؟ كافر، وبرضو فيهم المؤمنين منهم طائع ومنهم عاصي. فالشياطين هم مرضة الجن، متمردين على منهج دول الشياطين، وكل متمرد على منهج الله بنسميه شيطان، بنسميه إيه؟
0: شيطان.
2: ولذلك شياطين الإنس والجن، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الشياطين دول المتمردين على منهج الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان يعني ايه؟ على ملك سليمان يعني ايام ملك سليمان، زي ما نقول على عهد فلان حصل كذا، ايام حكم فلان يعني حصل ايه. يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين ايه على ايام ملك سليمان. الله، ايه قصة ملك سليمان والشياطين؟ ولا قال لك لأن كان فيه الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع ليوحوا زخرف القول، فكانوا يستمعون إلى الأوامر تلقى من الملائكة وينقلونها إلى الكهنة ويزودوا عليها شوية خرافات وشوية كذب، فبعضها يبقى حق وبعضها يبقى إيه
4: باطل.
2: وإن الشياطين لا يوحون إلى إيه
4: لأولياء.
2: إلى أولياء. كانوا زمان بيسترقوا السم، ميزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد ما جه أن امتنع ذلك منعا باتا حتى لا يلتبس أمر السباء بمنهج الشياطين. ولذلك وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حاجة شهاب يجي كده يروح. ولذلك انت ساعة ما تشوف حاجة كده تقول سهم الله في عدو الدين، مش بنقول كده، بنقول ايه سهم الله في عدو الدين. فكأن المسألة دي اختمرت في اذهان الناس الى ان صار مثلا كل ما يشوف شاب ساقط كده نازل نقول ايه سهم الله في عدو الايه اللي هو مين الشيطان اللي رايح السرقة. وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا ايه وأن إيه لمسنا السماء فوجدناها إيه ملئت حرسا شديد. راحوا للسماء يسترقوا بقى الأوامر وهي نازلة، وجدوها ملئت إيه حرسا شديدا وإيه وشهبة. ده مسألة ليه؟ لأن المنهج اللي جاي في القرآن ده معجزة، ومعجزة ما حدش يقدر يفسد فيها شيء أبدا. شوف التصوير بقى، وأن لمسنا السماء يعني أكنون راحوا لحد فوجدناها ملئت ايه كمن تعود ان يسرق من بيت لانه ايه متروك شوية، وبعدين صاحبه مثلا تنبه او محبش بقى السرقة دي تيجي، او جه واحد شديد شوية مثلا، وبعدين التفت لقى حرام وراح اللي يسرق وجد الايه الحرس. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت ايه حرسا شديدا وشهبا. فالآية دي قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد إيه
4: سليمان،
2: على عهد ملك سليمان. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ سليمان، فقال وما كفر سليمان. كان المنطق أنه ينفي أنه هو حكاية الشياطين، قال لك لا، ليدلك على أن هذا الاتباع كفر، ليدلك على أن الاتباع لما تتلو الشياطين كفر. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وما هم بضارين به من أحد ويتعلمون ما لا إيه ما يضرهم ولا إيه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة إيه من خلاق. الحكاية دي إيه؟ قال لك هم نبذوا عهود الله ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهد سليمان إلى السحر وإلى عمل الشياطين. فأراد الله أن يبرئ سليمان من هذه، وقال هي منة امتن الله بها على إيه على سليمان. إما الإيه حكاية بقى واتبعوا ما تتلو الشياطين وما كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إيه هو السحر؟ أولا السحر السين والحاء والري، المادة بتاعتها تأخذ منها كلمة سحر. مش في سحر عندنا؟ السحر هو ايه؟ بيبقى في اخر الليل وفي اول شقشقة الايه النهار. اذا ففيه بين بين، فيه من ظلمة الليل ومن اشعاعات ضوء الايه النهار، يبقى مختلط او السحر كده شيء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بإيه، فهو جامع بين شيئين ظاهره واقع وباطنه غير إيه غير واقع. إيه وباطنه غير واقع؟ أم أنك لأن القرآن حين يتعرض لذلك، إحنا قلنا قديما سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، إذن من همش دعوة بالحقيقة. السحر فين؟ في الأعين الناس. وقال آية أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها الله. إذا ما دام يخيل إليهم يبقى هي ما بتسحرش، يخيل الله. يبقى إذا السحر يبقى إيه؟ يبقى تخيله، تخيل أمر على أنه حقيقة وهو ليس إيه؟ وهو ليس بحقيقة. هذا الإيه؟ هذا السحر. يبقى السحر تخيل أمر على أنه حقيقة وهو ليس إيه؟ وهو ليس بحقيقة. بدليل كما قلنا أيضا سابقا أن موسى حينما أراد الله أن يجعل في عصاه المعجزة، أراد الله أن يجعل له تجربة أمام الله، مش كده؟ وما تلك بيمينك ايه؟ قال له ايه؟ هي عصايا، ده علمه، اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها ايه؟ مآرب. قال له هذا مدى علمك بها، انما خذ علمي، القها يا موسى، فالقاها فاذا هي ايه؟ حياة تسعى. طبعا يخاف ولا ما يخافش؟ قال له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى حتى لا يضطرب وقت التجربة مع فرعون. يبقى عمل له ايه؟ عمل له التجربة، ومع ذلك لما جه عمل برضه التجربة برضه حصل له ايه؟ اوجس في نفسه ايه؟ طبعا لا. حينما نظر السحرة الى ان عصى موسى تلقف حبالهم وعصيهم، ماذا صنعوا؟ ادي الدقة هنا، ماذا صنعوا؟ خروا في الدب. ليه؟ انك لان الساحرة يرى الشيء على حقيقته، والمسحور اللي هو الناس هم اللي يشوفوا الحركة بس، إنما الساحر نفسه يشوفها إيه؟
5: الحقيقة.
2: يشوف الحقيقة. فهم لما بصوا كده لقوا العصا مش عصا، لقوها حية.
5: سبحان الله.
2: الله، إذا انقلبت حقيقة. إذا فمعجزة موسى ليست من نوع السحر، لأن القلب لمين؟ للحقيقة مش لتخييل الرأي. وإلا كانوا السحرة شافوها إيه؟ شافوها عصا. أم لما شافوها مش عصا ورأوها حية قال لك لا، ده المسألة مش مسألة، لا لا لا لا لا. ولذلك قلني إنهم كانوا نصحين جدا، وقال لا يقدروا على قلب الحقيقة إلا الله. ولذلك قالوا آمنا بموسى ولا آمنا برب؟
5: برب.
2: تبقى دي مش شغلة بشر بقى، تبقى دي مش شغلة. يبقى ومن هنا نفهم الفارق بين معجزة موسى وبين إيه؟ وبين السحر. إذن فالسحر تخيل حقيقة وليس بإيه؟ وليس بحقيقة. إزاي؟ قالك لأن الشياطين لهم قدرة على التشكل، لهم قدرة يعني يتشكل بأي شيء. لا تستطيع أن تدرك الشيطان على صورته الحقيقية، ولكنه يتشكل لك بما يمكن لإبصارك أن يدركه، شيء مادي، ولكنه إن تشكل حكمته الصورة، حكمته
5: الصورة.
2: إن تشكل بإنسان، إن تشكل بحمار، إن تشكل بقط، إن تشكل بكلب، حكمته إيه؟
5: الصورة.
2: فلو كنت أنت معك مثلا مسدس وتشكل لك بقط أو أي حاجة وضربت بالرصاصة يبقى يموت. يبقى إيه؟ لأنه مدام خرج عن حقيقته وتشكل بأمر يبقى تحكمه
5: الصورة.
2: وهذا هو السبب في إن اللي بيبقوا يشوفوا حاجات يرونها لمحة خاطفة، يعني تظهر لهم كده ما تقعدش كتير. ليه؟ قالك لأنه ربما كان يظن أن من رآه على هذه الصورة يعلم هذه القضية، إن الصورة تحكمه ويجيب مسدسه ويضربه ولا يمسكه كده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمثل له الشيطان قال ولقد هممت أن أربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة.
5: سبحان الله.
2: الله. إذا لما يتمثل بحاجة يبقى أنت تقدر إيه؟
5: تمسكه.
2: تقدر تمسكه. ولذلك هم ما لا يصبرون طويلا على التمثل لأنهم إيه؟ يخافون. ولذلك من رحمة الله أن الصورة تحكمهم، وإلا كانوا يفزعون، يفزعك. لكن هو يروح جاي لك ايه؟ خطفة كده يقول لك انا بصيت لقيت مثلا شيء وتنتهي. ليه؟ مخافة ان تعلم انت ان الصورة تحكمه فتصنع فيه ما تحب. طيب مدام هو يتشكل، ام قال لك مدام بيتشكل يوم الحق سبحانه وتعالى كما يعطي انسان قدرة على انه يجيب له مسدس ثم يأخذ المسدس فيضرب به واحد ليقتله، مش كده ولا لا؟ ده يبقى ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ده يبقى يقدروا على انه يجيب مسدس ويشوفه يستعمله في ايه. كذلك الحق سبحانه وتعالى يحفظ نظام المجتمع بتكافؤ الفرص. ايه اللي بيحفظ امن المجتمع؟ تكافؤ
5: الفرص.
2: معنى تكافؤ الفرص ايه؟ يعني افرض انني مثلا واحد انا عملت فيه اي حاجه يضربني قلم، يقول انا خاف اضربه قلم، يجي اخوه ولا واحد يتعصب له يضربني قلم ولا ايه، يضربني علقه مش قلم مثلا. الله، اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل ايه، اللي مخلي كل انسان يلزمه ايه، يلزمه. وتكافؤ الفرص كما قلنا هو الذي يعطي العالم الان في الصراع الناشئ بين قوتين عظميين الامن. ايه اللي مش مخلي حرب عالميه تقوم وتفضل الحرب البارده دي، تقومش حرب ساخنه ليه دلوقتي؟ خايفين من رد الفعل البعض، مش كده؟ يبقى تكافؤ الفرص هو اللي ايه، هو اللي عامل كده. يبقى اذا التوازن اللي بيحدث بين الانسان تكافؤ الفرص. اذا اللي بيخل امن العالم هو ايه؟
5: عدم
2: تكافؤ الفرص. الانسان بقى كجنس يريد الله له تكافؤ الفرص، يحفظ

0: ما تستطيع أن تقهر به الجني وتستخدمه فيما تريد من أمور بأشياء يعلمها الحق سبحانه وتعالى للملائكة، والملائكة ممكن يعلموها للناس، بس قبل أن يعلموها يقول لهم نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأنه إذا علمني كيف أستخدم الجن يبقى أعطاني فرصة أكثر من نظيري ولا لا؟ وإذا أعطاني فرصة أكثر من نظيري ما الذي يحدث؟ يطغى عليه. وإذا طغى ده في منطق المنهج يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى يجيب لنفسه عذاب ولا ما يجيبش لنفسه عذاب؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس أن العنصر في الخلق لا يتحكم في القوة، فيستطيع الحق أن يعطي الإنسان بعض الأسرار ليسخر به من فوقه ومن وهم مين؟ الجن. بس اسمعوا، من الخير أن لا تعلموا ذلك، من الخير. أنا ضربت مثلا وقلت كما يقول لك ابنك هات لي مسدسا. المسدس إذا أعطيته لطفل تبقى زودت فرصته عن الأطفال الآخرين ولا لا؟ طب إذا شتمه واحد ولا غضب حاجة أنا أأمن أن يضربه بالرصاصة؟ يبقى إذا لما ما جبلوش المسدس يبقى إيه؟
1: مش هيعمل.
0: مش هيعمل. يبقى أبقيت تكافؤ الإيه؟
1: الفرص.
0: الحق يريد أن يعطينا قضيتين. القضية الأولى أن الجنية وإن كان تصرفه أقوى من تصرف الإنسي لا لعنصر تكوينه ولكن لمراد الحق، والحق بقدرته يستطيع أن يعطي الأدنى وهم الإنس أشياء يسخرون بها الجن، ولكن تسخير الإنس للجن سيخل نظام تكافؤ الايه؟
1: الفرص.
0: والعالم كله ايه اللي ضبطه؟ تكافؤ الفرص. ولذلك بيقول ايه؟ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اسمهم هاروت وماروت، انزل عليهم ببابل انهم يعلموا الناس الايه؟ العملية دي، بس قبل ما يعلموا السحر ينصحوهم. وما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إحنا فتنة فلا تكفر. إزاي؟ ما هي الفتنة؟ ربنا نزل الفتنة قال لك إيه؟ وما هي الفتنة؟ الفتنة الاختبار. الفتنة ليست الفتنة في ذاتها مذمومة، ولكن الراسب بالفتنة هو المذموم.
2: الراسب
0: في الفتنة، والفتنة اختبار وامتحان. هل الامتحان في ذاته وحش؟ إنما اللي يسقط. يبقى مدام فتنة يبقى اختبار. اختبار علشان نشوف مين اولا من يمتنع عن ان يخل قانون الفرص وان يعطي نفسه حقا ان يكون له فرصة اقوى من غيره وياخد قانون من قوانين الجن يستعملها. فاللي ما يرضاش يقول لا مدام هو فتنة انا ما عنديش استعداد اتعلمه. واحد يقول لك لا انا هتعلمه انما هستعمله في الخير. هتعلمه واستعمله في الايه؟
1: في الخير.
0: نقول له طب شوف، ترك الله بعض الناس يتعلمونه خلاص، وإن كنت تريد به الخير أول من يراد بالخير مش نفسك. نقول له طيب انظر بقى إلى الدقة، تجد أن الذين يشتغلون بهذه الأشياء ويعلمون تسخير جن وعملية سحر ويعرفوها رزقهم ممن لا يعلمونه.
2: الله الله.
0: رزقهم ومعيشهم من مين؟ ممن لا يعلمونه. مما يدل على ايه؟ على انها مش هتزيدهم حاجة، مش هتزيدهم. ولذلك لا تجد مشتغلا بهذه العملية واسم شكله يقبل، حياته مستقرة واولاده كل اموره مختلة. ولذلك يصدق قول الله سبحانه وتعالى وانه كان رجال من الانس يعوزون أن يستجيرون برجال من الإيه؟ فزادوهم إيه؟ رهقة. وكان المفروض أنهم إيه؟ يريحوهم. نقول لأول عدم الراحة أن رزق من يعلم السحر وتسخير الشياطين بيجي من مين؟ ممن لا يعلم السحر ولا تسخير الشياطين، فلو كان فيه خير لا جاء لهم الإيه؟ هو الخير إيه لنفسه. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول القضية الأولى أنني بقدرتي أستطيع أن أعطي الأدنى قوة تسخر

0: الأعلى عشان ما تبقاش العنصرية التكوين هي اللي حاكمة. ولكني أنصح من كان في جنس أن يظل بقانون جنسه. ليه؟ ليظل تكافؤ الفرص عاصما له من الطغيان، ولا يقل إنني سأخذ هذا السلاح القوي ومش هستعمله إلا في الخير. نقول لو كنت هتستعمله في الخير استعمله في خير نفسك. استعمله في ايه؟ في خير نفسك. بنت بتروح تعمل لده علشان تاخد لك جنيهين ولا تاخد لك مش عارف ايه، ولا تجد واحدا اشتغل بهذا الشيء إلا مات على فقر ومات على حاجة، ونصابين كلهم. مفهوم ولا لا؟ يبقى دليل على أنها مسألة، على أنها مسألة خيبة، وأنه كان رجال من الإنس يعوزون ولا تستعيذ بشيء إلا إذا استجرت به لينجزك. وهل فعلوا معهم شيء؟ زادوهم رهقا، زادوهم إيه؟ تعبا، زادوهم نصبا، زادوهم فقرا، زادوهم إيه؟ حاجة. فكأنهم أخذوا سلاحا ليقووا به أنفسهم. يقولوا لا، الفرص هتفضل هي الفرص، وانت بس اللي هتاخد جنب. ولذلك كنصح الملائكة حين يعلمون، قال لك إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكأن كل من يتعلمه يبقى ايه؟
1: كافر.
0: ليه؟ أم قال لك لأن هناك فارق بين أن تضمن نفسك وقت التحمل، ولكنك لا تضمن نفسك وقت الأداء.
2: الله.
0: فيه فرق بين أن تتحمل وبين أن تؤدي. أنا ضربت مثل، قلت من الجائز أن يأتي لك واحد ليقول لك عندي مبلغ من المال وأنا أريد أن أدعو عندك أمانة، فأنت في حالة الاحتمال تقول نعم ما فيش مانع، ولما تيجي أخذها أنت ما ضمنتش نفسك وقت الأداء. ساعة ما يجي يقول لك هات، انت نفسك الان لما لعل ظروفا تجعلك تحتاج فتتصرف في المبلغ، ولما يجي لك تنكر. ولذلك تقول يا شيخ ابعد عني، ماليش دعوه بالحكايه دي، لانني لا اضمن نفسي وقت الايه؟
2: الاداء.
0: وقت الاداء. فواحد يقول انا هتعلمه ومش هكفر، انا هتعلمه، يقول له لا، ساعه يكون في يدك ما تقدرش وقت الاداء ان تتحكم فيها. فمن الخير يجيب لك يقول لك بس هات المسدس وانا مش هستعمله الا هتضبي بس. يقول له ده وقت التحمل انت بالك رايق، انما المواد يحيجك كده ويشتمك ولا يقول لك اي حاجه يزعلك ما نضمنش هتعمل ايه ساعتها. اذا ففيه فارق بين ان تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الايه؟ الاداء. ومن ذلك كان تعلم السحر كفر. ليه؟ لماذا؟ لانه تختل به الفرص، وقد تأخذه على أنه الخير، زي ما يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الناس يقع إيه؟ نقول لا يا أخوة، أنت بتقول كده لكن لا تضمن ظرفك كيف يكون، بدليل أننا لا نجد واحدا اشتغل به أو اشتم منه رأي إن كان صادق حتى في أنه بيعرف السحر حتى، مفهوم؟ وإلا وهو حاله من أبأس الإيه؟ من أبأس الأحوال. فكأنه لا يزيده أن فرصته تقوى على غيره، بل سيظل أضعف من إيه؟ أضعف من غيره. وخيره ورزقه وأكله وطعامه وشرابه كله من مين؟ ممن لا يعلم ما تعلمت الشياطين، ولا ممن يعلمون الإيه؟ ممن يعلمون السحر، ليدلك على أن قدر الله لا يحتال عليه أبدا. أسأل الله لي ولكم الخير والمغفرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: بالعدل وأقسطوا
1: إن الله يحب المقسطين
0: إنما المؤمنون إخوة
1: فأصلحوا بين أخويكم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة. إذا كان البلاغيون قد عرفوا البلاغة بقولهم: مراعاة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فإننا يمكن أن نستنتج هذا المعنى من هذا الحديث. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا يمكن أن نستنتج أمرا آخر، ألا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد راعى أحوال أمته في الأحكام التي أمرهم بها. فنريد أن نبين ذلك قبل أن نلج في بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيحها في هذا الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالكلمات القلائل ذات المحتوى المعنوي الهائل سمة الكلام النبوي، فهو صلى الله عليه وسلم يخاطب أمة بيان، يراعي مقتضى أحوالهم، فهم يعرفون سلفا معنى الحج، وإلا كان الكلام لغوا أو يتوجه به إلى من لا يدركه. وفرضية الحج واضحة في أذهان الكثيرين منهم على الأقل، ولولا ذلك لقال رجال كثيرون لا رجل واحد نفس السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ وأحيانا يكون السكوت عن الإجابة بلاغة، إذ يدرك السائل أن سؤاله في غير موضعه، وكأنه تنبيه من المسؤول أن يكون على حصافة ولو ذعية تجعله يدرك تماما متى يتكلم ومتى يكون السؤال. ولذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يقولها ثلاثا، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يود أن يفطن السائل من المرة الأولى أو الثانية. وكان الرد الحكيم العارف بطبع الإنسان وبطبيعة الفرائض الإلهية التي لا تقصر الناس على خلاف المعهود فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وليس هناك حالة أخرى غير هاتين: الوجوب كل عام وعدم استطاعة المفروضة عليه. ويترك النبي صلى الله عليه وسلم فرصة مراجعة وتأمل ليأتي حرف العطف ثم التي تفيد الترتيب والتراخي، ليعلم أمته عدم المجادلة وفتح أبواب الأسئلة التي يعقبها تكاليف ليس فيها غير العنة بالنسبة للأمة. فقال لهم: زروني أي اتركوني ما تركتكم، ليجيء سبب هذا الحكم، وهو هلاك السالفين بكثرة السؤال. ومفروض أن المخاطبين يدركون المقصود بمن كان قبلكم، وهم خاصة بنو إسرائيل الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، واختلفوا على أنبيائهم فسلط الله عليهم أنفسهم. وفي هذا إيحاء دقيق وفقه حصيف، لأن هذه الأمة ينبغي لها ألا تتشبه بالسالفين من أبناء الأمم الأخرى. ولا يعني ذلك أن السؤال محرم أو مكروه، بل ينبغي التلبث حتى ينتهي الكلام، فربما لا يترك المتحدث أي ثغرة تنفذ منها مثل تلك الأسئلة التي هي دليل مجادلة ثم يقرر عليه السلام لأمته لئلا تهلك أن تأتي من الأوامر ما تستطيع، أما في حالة النهي فعليها أن تترك المنهي عنه لا محالة. وملحوظ هذه الحلة اللفظية التي في الحديث بين الأمر والنهي والسجع الذي جاء بين سؤالهم وأنبيائهم وبين الإتيان والترك. ومعلوم ما في الحج من تربية لإرادة المسلم وإذعان إيماني بما فيه من أمور يقف عندها الفكر كلثم الحجر الأسود، فلا علة معقولة فيه. ولذلك جاءت كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كما أن في الحج التزاما بميعاد محدد يوحد بين المسلمين ويؤمنون بهذا التوقيت، وفي هذا أيضا نبذ للفرقة وإيمان جازم تأتيه دون مجادلة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحج أيضا تصديق لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يسأل السائل على قدر الضرورة ويؤمن بالأمر الإلهي والنبوي ويأتي منه ما يستطيع ويدع ما نهي عنه. هذا وبالله التوفيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه القراءة الأدبية البلاغية بين لنا ضيفنا ومحدثنا الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، بين لنا بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم القائمة على مراعاة الكلام لمقتضى الحال وعلى مراعاة الأحكام لاستطاعة أمته، ورأينا بلاغته صلى الله عليه وسلم أيضا بالإضافة إلى ذلك كله في حسن معاملته أصحابه، فهذا صحابي جليل يجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فيقول الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فيسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتة ملؤها الأدب وملؤها وضع الأمور في نصابها، ثم يعود صلى الله عليه وسلم موجها أمته التوجيه السليم الذي به تستنير في حياتها. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: التي شرفت العام بحج بيت الله الحرام إنما هي صفوة مختارة من بين مليارات البشر ومن بين ملايين المسلمين.
1: يا عبد الله
0: انظر إلى عبراتهم وهي تنسكب على وجوههم وهم يطوفون حول بيت الله الحرام، انظر إلى أناتهم وآهاتهم ودعواتهم وهي ترتفع إلى السماء في يوم عرفة.
1: إشلك الحج
0: هي رحلة مغفرة الذنوب،
1: إشلك الحج
0: هي رحلة تطهير العيوب،
1: إشلك الحج
0: رحلة سكب العبرات،
1: إشلك الحج
0: رحلة مغفرة الزلات،
1: إشلك الحج
0: رحلة يرجع أصحابها وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات،
1: إشلك الحج
2: إشلك الحج.
3: آلام وآمال وآمال.
0: ومن أعظم الآمال التي أبكتني في جل المناسك شيخ والله لا ترى وجه لأن ظهره قد انحنى ووجهه في الأرض، جاوز 70 من عمره يؤدي المناسك.
1: أمن أمن.
0: رأيت امرأة تحمل أمها على كتفيها من عرفات إلى مزدلفة.
1: أمن أمن أمن.
0: تعجبت وأنا أرى الناس يتابعون هذا الضوء الأخضر مع هذا الزحام ويحرصون كل الحرص على أن يقيموا السنة في هذا المكان الضيق، فتراهم يهرولون
1: رحلة الحج
2: رحلة الحج.
3: آلام وآمال.
1: أنا
0: قدر الله وشاء أن أكون في أزمة الجمرات بل ونطقت الشهادة بالفعل وانتظرت الموت.
1: أنا
0: رأيت بعض الأخوات وهن ينتزعن من الزحام لينتشلن على سور الجمرات من هنا من هنا.
1: أنا
0: ووالله الذي لا إله غيره قد تكشفت المرأة من جل ثيابها فظهر كتفاها.
1: أنا
0: بل ترى من يصفع أخاه عند الحجر ليقبل الحجر.
1: أنا
0: بل ترى المسلمة تتزاحم بصورة لا حياء فيها أبدا تفرم فرما بين الرجال من أجل أن تقبل الحجر.
1: أنا
0: يقول لي أكن إلى جاري أدوس على رأس رجل لا تستطيع أن تنحني، لو انحنيت ستدهس دهسا بالأقدام.
1: حلول واقتراحات.
0: يجب على مجمع البحوث الإسلامية أن يعقد جلسة طارئة وأن يعقد المجمع الفقهي بمكة جلسة طارئة وأن يدعو كل مجمع علماء المسلمين من شتى البقاع ليخرج المسلمون برأي موحد في الجمرات فحسب.
1: اقتراحات.
0: هل بالفعل لو بنيت طوابق متعددة لرمي الجمرات هل ستحل المشكلة أم أن الأزمة ستزداد؟
1: اقتراحات.
0: ما الحرج في أن تتسع هذه الأحواض رمي الجمرات بصورة مضاعفة مضاعفة مضاعفة عما هي عليه الآن؟ ما الحرج؟
1: رحلة الحج
3: رحلة الحج. آلام وآمال.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: تهم استعباد وإتجار بالبشر وإرهاب تلاحق ثلاث نساء على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بعد اعتقالهن في مطاري ملبورن وسيدني. الحكومة الفيدرالية تؤكد أن الموازنة ستركز على أمن الوقود وكلفة المعيشة مع خفض الإنفاق ب 64 مليار دولار. وقصف متبادل بين واشنطن وطهران في هرمز يهز الهدنة الهشة، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة يرفض مقترح السلام الأمريكي. ألقي القبض على ثلاث نساء على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بعد عودتهن إلى أستراليا إثر سنوات أمضينها في مخيم روج في سوريا، وتعد النساء الثلاث جزءا من مجموعة تضم أكثر من 12 امرأة وطفلا وصلوا إلى سيدني وملبورن الليلة الماضية، وكانت العائلات قد استقبلت في المطار من قبل الشرطة والداعمين ووسائل الإعلام، ووجهت إلى امرأتين في ملبورن تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها الاستعباد والإتجار بالبشر، فيما وجهت إلى امرأة في سيدني تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والبقاء في منطقة نزاع. وقال مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب ستيفن نيت أن الاعتقالات جاءت بعد سنوات من العمل والتحقيقات الأمنية، وسيواجهنا تهما تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لعشر سنوات أو 25 سنة.
2: Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved.
1: وفي وقت تواصل فيه الجدل السياسي حول عودتهن إلى أستراليا، قالت وزارة الخارجية الأسترالية أنها لم تجري أي اتصالات مع مسؤولين سوريين بشأن عودة المجموعة هذه، فيما نفى وزير الداخلية توني بيرك أي تدخل حكومي في منع أو تسهيل عودتهم، في حين أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن أستراليا تجاهلت ضغوطا أمريكية ودولية لإعادة هذه المجموعة من سوريا، مؤكدا أن الحكومة لم تنظم عودتهم ولم تقدم لهم دعما مباشرا، لكنه عبر عن تعاطفه مع الأطفال بوصفهم ضحايا قرارات آبائهم. فيما أفاد الباحث في شؤون التطرف بجامعة ديكن الدكتور جوش روز في حديث لبرنامج بريكفاست على شبكة ABC نيوز بأن أولوية السلطات ستركز على دعم الأطفال العائدين ومساعدتهم.
3: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Mm-hmm. Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
1: وفي قضية أخرى دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز بعد اضطرارها لإعادة أكثر من 10,000 دولار من نفقات السفر إثر تدقيق مستقل كشف أن بعض مطالبات السفر التي قدمتها لم تستوف الشروط المطلوبة. ورفض ألبانيزي دعوات لاستقالة ويلز بعد تدقيق في نفقات السفر، مشيرا إلى أن الوزيرة التزمت بالقواعد وأعادت الأموال، واصفا إياها بأنها وزيرة جيدة تقوم بعمل استثنائي. قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الموازنة الفيدرالية ستركز على أمن الوقود وضغوط كلفة المعيشة والإسكان إلى جانب الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبي في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأضاف تشالمز أن الموازنة المقبلة من المتوقع أن تحقق وفورات بقيمة 64 مليار دولار، سيأتي الجزء الأكبر منها من إصلاحات في نظام التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار أيضا إلى خطط لتحديث اختبار إداء صناديق التقاعد الذي يقيم سنويا إداء منتجات سوبرينويشن، مؤكدا أن الحكومة لا تنوي استبدال النظام الحالي.
4: What we have heard from the sector, what we have heard from investors in the economy more broadly, is that the test as it's currently written unintentionally deters and discourages investment in those areas. We have absolutely no intention of directing superannuation investment. We have absolutely no intention of messing with the superannuation fund's primary responsibility to members to get the best return that they can.
1: أعلن وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز إنهاء التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مشروع مترو مطار غرب سيدني، ما أثار مخاوف من احتمال تأخير المشروع. وجاء القرار بعد تحقيق مستقل كشف أن عددا من المتعهدين الفرعيين المشاركين في مشاريع بنى تحتية كبرى في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا متورطون في شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي واستغلال العمال ومخالفات السلامة. وخلص التحقيق الذي كلفت به حكومة الولاية إلى أن نحو 10 متعهدين فرعيين يعملون مع شركة ويبيلد العالمية ربما خالفوا قوانين مدنية وجنائية. وقال وزير النقل جون غراهام أن الحكومة تتعامل مع الملف بجدية.
5: The work has been progressing well on the ground, so we're getting towards the end of the involvement here. It may mean some minor delays, but look, I think the probity issues here are really important. We just don't want this culture in New South Wales, and that's why we're hitting this very hard. I mean, my message to the construction industry is really clear. This isn't Queensland. This isn't Victoria. We're just not having this culture here.
1: ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها 70، شهد مضيق هرمز تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على هجمات شنتها قوات إيرانية ضد 3 مدمرات أمريكية أثناء عبورها المضيق. في المقابل اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى أثناء دخولها مضيق هرمز. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة. يأتي هذا التصعيد في وقت رفض فيه سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مقترح السلام الأمريكي المؤلف من 14 نقطة، قائلا أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الحرب يتمثل في رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على طهران.
6: As you are aware, the United States and the Kingdom of Bahrain has jointly tabled a deeply flawed, one-sided and politically motivated draft resolution on the situation in around the Strait of Hormuz. They claim that their actions are intended to protect freedom of navigation in the Strait of Hormuz and made some baseless allegation against my country.
1: وفي العراق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي على خلفية دعمه إيران، وذلك مع تكثيف واشنطن ضغوطها على بغداد لكي تقطع صلاتها بطهران. وفي لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم طفلان ومسعف. وفي الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن بوساطة أمريكية. في أخبار الرياضة، قال المصنف الأول عالميا في التنس يانيك سينر أن عددا من اللاعبين هددوا بمقاطعة بطولة فرنسا المفتوحة بسبب خلاف حول الجوائز المالية، مؤكدا أن اللاعبين لا يشعرون بأنهم يحظون بالاحترام الكافي. وحظي هذا التوجه بدعم من اللاعبة البيلاروسية أرينيكا سابالينكا إلى جانب حاملة اللقب رولان جاروس الأمريكية كوكو غوف. وتفاقم الخلاف بين منظمي بطولة فرنسا المفتوحة واللاعبين بعد إعلان البطولة رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 9.5%. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع اليوم السبت: أديلايد زخات مطر متفرقة 19 درجة، ملبون زخات مطر متفرقة 16، سيدني مشمس 22، بريسبن مشمس 27، داروين غائم جزئيا 34 درجة، بيرث مشمس 24 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي وطقس مشمس ودرجة الحرارة فيها 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

كاء خاء دال. هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم يا شارح الصدور وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة، نقي صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، وارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك. نسألك ربنا الشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والهداية لكل ضال. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهينا بها رشدنا، وتصلح بها أحوالنا، وتذهب بها همومنا وأحزاننا. اللهم آمين يا رب العالمين. هناك نصيحة.

حين بأن تقول عنه ظالم مجرم. فيوسف عليه السلام كان سجينا، ولكنه كان عند الله صديقا. ولا تسخر من المفلس بعد غناه بأن تقول عنه سفيه فاشل. فأيوب عليه السلام أفلس بعد غناه، ولكنه كان عند الله نبيا. ولا تسخر من الغافل بأن تقول عنه مذنب مقصر. فيونس غفل عن ربه طرفة عين، ولكنه كان عند الله رسولا. ولا تسخر من وضيع المهنة بأن تقول عنه قليل شأن. فلقمان كان نجارا أو خياطا أو راعيا، ولكنه كان عند الله حكيما. ولا تسخر من الذي يذكره الناس بسوء بأن تقول عنه موضع شبهة. فمحمد عليه الصلاة والسلام قيل عنه ساحر ومجنون، ولكنه كان عند الله حبيبا. فلا تسخر أبدا، واجعل طبعك حسن الظن في الآخرين، ودع الخلق للخالق. اسمع ثم ابتسم ثم تجاهل. رحم الله امرئ تغافل لأجل بقاء الود، فإن نقاء القلب ليس عيبا، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفا. البشاشة والخلق الحسن والكلمة الطيبة والقلب النقي الأبيض هم الجمال الحقيقي للإنسان. في اللحظات السعيدة اثنى على الله، وفي الأوقات العصيبة احسن الظن بالله، وفي اللحظات الهادئة اذكروا الله، وفي الأوقات الأليمة ثقوا برحمة الله، وفي جميع الأوقات استغفروا الله، فإنه هو الرقيب المجيب. قال الحق سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. اللهم اجعلنا أتقياء، واجعلنا محسنين، واجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

قال البعض: الناس ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج إليه قط. وقال آخرون: الناس أربعة، واحد حلو كله فلا يشبع منه، وآخر مر كله فلا يؤكل منه، وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. أما البعض الآخر فقال أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولكن لا تنتفع منه، ورجل لا تقدر أن تنفعه وتتضرر به فاجتنبه. وقال البعض: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا، ومنها ما له ثمر وظل وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر وهو الذي لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الشاعر: الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. واعلم يا أخي أن الصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة من هو فوقك يقتدي منك خدمته، وصحبة من هو دونك يقتدي منك الشفقة والرحمة، وصحبة من هو مثلك يقتدي منك الإيثار. يقول ذو النون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. أخي المسلم، شروط الصديق. قالوا: ينبغي في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، غير مبتدع، غير حريص على الدنيا. والأولى أن يكون عاقلا، والعقل رأس مال العبد وهو الأصل، والعاقل هو الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، فلا خير في صحبة الأحمق، فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك من حيث لا يدري. لذلك قال الشاعر: إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون، فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. وقيل أيضا: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. أما الإمام علي كرم الله وجهه فقال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، على الصديق أن يكون حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حسن الخلق في كلمة قالها عندما سئل الموعظة فقال: لا تغضب. وقد قال البعض: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، فلا بد من حسن الخلق للصديق، ولا يكتفى أن يكون عاقلا. رب عاقل يدرك الأمور على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه، فلا خير في صحبة ذلك الشخص. الإمام الجنيد يقول: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. ثالثا، الصديق أخي المسلم يجب ألا يكون فاسقا، فالفاسق هو الخارج عن حدود الله. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يوثق بصداقته. يقول تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه.
أخي المسلم، على الصديق ألا يكون مبتدعا. في صحبة المبتدع خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليك، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، فكيف تؤثر صحبته؟ الفاروق رضي الله عنه يقول في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك بما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله، فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وخامسا أخي المسلم، على الصديق ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع ومن حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ويشهيك في الدنيا، ومجالسة الزاهد تزهدك في الدنيا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أحيوا الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقد قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد قال بعض السلف الصالح في وصيته لابنه: لا تصحب من الناس إلا من إن اقترفت قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإذا تذللت إليه صانك، وإن اجتمعت معه زانك. وقال أبو مهران: أخرج من منزلي فأنا بين ثلاثة: إن لقيت من هو أعلم مني فهو يوم فائدتي أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإن لقيت من هو دوني فهو يوم مثوبتي. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه سليل النبوة: لا تصحب خمسة: الكذاب، الأحمق، البخيل، الجبان، والفاسق. فيا أخي المسلم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الخلائق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلا غنى لمسلم عن أخيه المسلم. وقد قال الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اللهم اغنني عن الناس، فقال له: ليس كذلك، فإنما الناس للناس، هلا قلت اللهم أغنني عن شرار الناس. فيا أخي المسلم، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد منه يقينا.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdi illahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغهن إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the Ummah, fought and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform as clear by night as it is by day. Anyone who goes away of that platform is doomed. نواصل حديثنا إن شاء الله عن تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة، وتكلمنا عن ثلاثة أساليب، ونتكلم الآن عن الأسلوب الرابع، وهو بيان عاقبة الذين صدقوا المرسلين وعاقبة الذين كذبوا المرسلين. وفي القرآن الكريم ثروة طائلة من قصص الرسل مع أممهم تنتهي دائما بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. سورة الفرقان. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. سورة يونس. We continue our talk about the correcting the faith in prophethood and the message, and we discussed three ways, and now the fourth way is to show the outcome of those who believed the messengers and those who belied and rejected the messengers. And in the Quran al-Karim there is a huge wealth actually of the stories of the messengers with their nations that always end with the destruction of those who reject and the safety of those who believed. And the people of Noah, when they belied the messengers, we drowned them and made them a sign for people, and we prepared for those who do injustice a torment, an immense torment, painful torment, and also Ad and Thamud and Ashab al-Ras and many centuries between those. And for each we have set the examples, and for each we have really destroyed. That's in Surah Al-Furqan. And then we save our messengers and those who believed. That's how it is. We are committed to rescue and save the believers. And in Surah Yunus, جزء آخر من تصحيح العقائد والتصورات، وهو تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة والجزاء، مما عني به القرآن وكرره في سوره المكية والمدنية.